0: تجمع نساء مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات، وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية، وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وأصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

على موجتنا أبو ظبي أف أم. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: من إذاعة بوظبي نعطي اللحظة حضور، وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: كل لحظة أجمل مع بوظبي FM، فخورين بالإمارات.
1: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
0: فخورين بالإمارات.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: أبوظبي اف ام، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل. أبوظبي اف ام. القيادة التي آمنت بالإنسان.
1: منذ تأسيس دولة الإمارات حظيت المرأة بدعم استثنائي من القيادة الرشيدة التي آمنت بأن بناء الوطن يبدأ ببناء الإنسان، واليوم تواصل المرأة الإماراتية مسيرتها بثقة متسلحة بالعلم والكفاءة والفرص المتكافئة.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي ريم الهاشمي.
3: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادئة بس إنجازها صاخب ويشهد له التاريخ.

دانات من بلادي. فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها، تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

ابوظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي اف ام.

ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلا جديدا من الحضور. في أبوظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 أغسطس وحتى 6 سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبوظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائرا في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعا مختلفا، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقا عالميا تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية. 15 عالما تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور، لا بوصفها طيورا جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءا أصيلا من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبوظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة صحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تراثنا عزنا وفخرنا.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

أبوظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب وعيش اجواء أبوظبي اف ام. أبوظبي اف ام، صوت الامارات اللي تحبه.

0: صوت الإمارات.
1: أصبحت يا شقرا يا عيل على المسرح ولا جب الغاية ولا جب الغاية ما من عظامه.
0: بوظبي أف أم صوت الإمارات اللي تحبه.
2: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: فخورين بالإمارات، قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
1: عام دراسي جديد.
2: عيالنا ليلة المدرسة، يلا عشان تنام، ما فيني نوم. الصبح يلا قوم، ما أقدر أقوم. في السيارة يالس نعسان، يوصل المدرسة ويشوف ربعه البطارية فول تشارج في ثواني، والتحديث الجديد بعد. كل عام.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد؟ ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: فكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام. تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: القيادة العامة لشرطة أبو ظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
6: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟
7: كاشخة الفاضي، ما حد يطيقك.
6: ليش؟ أنا شو سويت؟
7: الكل عرف تمثيلك.
6: ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شيء يستاهل هذا الكلام كله.
8: شيخة شوفي الساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
6: تخيلي في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
8: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
9: شيخة شويخ
6: شويخ يما حبيبتي شوفيك احسك متغيره هاليومين ومهمومه، خبريني حبيبتي شوفيك.
8: تخيلي يمي قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يمي انا والله العظيم ما سويت شيء.
9: صدقتنك حبيبتي، مصدقتنك. لا تصيحين حبيبتي، بس شو لازم نوقف هالشيء. مستحيل هاللي يصير. تعرفين بنروح المدرسه وبنتواصل مع الجهات المختصه بعد. تمام
8: ان شاء الله امي.
9: خلاص هدي حبيبتي هدي
8: ان شاء الله.
10: من السالفه اللي قلتيها الواضح ان تنمر الكتروني وهذا القانون يعاقب عليه، واحنا بنساعدك. لا تحاتين، اهم شيء انك تتكلمتي.
6: كنت خايفه بس الحين حاسه ان في حد واقف وياي.
8: الحين عرفتي ان السكوت ما كان حل. انت قويه وأي حد يتخفى ورا الشاشة أضعف مما تتخيلين.
6: صح كلامك، أنا لازم أكون قوية من يوم ورايح. شكرا، الصديق في وقت الضيق.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عذاري السويدي، مواري عبد الله، دكتورة أسماء النعيمي، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
11: شريكة في الإنجاز.
12: في المؤسسات الحكومية والخاصة، في التعليم والصحة والإعلام والاقتصاد والتكنولوجيا، تسجل المرأة الإماراتية حضوراً فاعلاً ومؤثراً، مؤكدة أن النجاح يتحقق عندما تتكامل الجهود لخدمة الوطن.
11: يوم المرأة الإماراتية.
13: يوم المرأة الإماراتية.
11: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي سارة الأميري.
14: في مجال العلوم والفضاء، معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة، بنت الإمارات حلمها ما له حدود والسماء أبداً ما توقف طموحها.

0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: النجاح يكون عن طريق التنظيم، ما يكون بالصدفة. خصص من يومك وقت للدراسة، وقت للعائلة، وقت للراحة. لما تنظم يومك بتقدر تنجز وايد أشياء من دون ما تحس بشعور الضغط والتوتر.
2: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبوظبي متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي

0: لأن ذوقك يستاهل الأفضل. أبوظبي أف أم.
1: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

0: المرأة هي خط الرجل وأمه وزوجته، وكل ما بادربت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو تخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كذا.
1: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن، امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي، ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الضبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرات متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً، مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية. وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني في عام 2006، ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%. نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
2: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة. ففي مواصفات جميلة فيكم، ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
1: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين عالمياً لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب ثلثي المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار، إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً، هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 2023 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031، سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء، ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكراً للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكراً للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكراً لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
2: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وأنتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر

0: تسلمولي على امهاتكم وتسلمولي على امهات امهاتكم. المبروكات.
1: القيادة العامة لشرطة أبو ظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
6: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟
7: كاشخة على الفاضي، ما حد يطيقك.
6: ليش؟ أنا شو سويت؟
7: الكل عرف تمثيلك.
6: ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شيء يستاهل هذا الكلام كله.
8: شيخة شوفي ساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
6: تخيلي في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
8: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
9: شيخة شويخ
6: شويخ يما حبيبتي شوفيك شوفيك، احسك متغيره هاليومين ومهمومه، خبريني حبيبتي شوفيك.
8: تخيلي يا امي قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يا امي انا والله العظيم ما سويت شيء.
9: صدقتنك حبيبتي مصدقتنك، لا تصيحين لا تصيحين حبيبتي. بس شو لازم نوقف هالشيء، مستحيل مستحيل هاللي يصير. تعرفين بنروح المدرسة وبنتواصل مع الجهات المختصة بعد. تمام؟
8: إن شاء الله أمي.
9: خلاص هدي حبيبتي هدي.
8: إن شاء الله.
10: من السالفة اللي قلتيها الواضح أنه تنمر إلكتروني وهذا القانون يعاقب عليه، وإحنا بنساعدك. لا تحاتين، أهم شيء أنك تتكلمتي.
6: كنت خايفة بس الحين حاسة أن في حد واقف وياي.
8: الحين عرفتي أن السكوت ما كان حل. أنت قوية وأي حد يتخفى ورا الشاشة أضعف مما تتخيلين.
6: صح كلامك، أنا لازم أكون قوية من يوم ورايح. شكراً، الصديق في وقت الضيق.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عذاري السويدي، مواري عبدالله، دكتورة أسماء النعيمي، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
11: فخورين بالإمارات.
12: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
11: فخورين بالإمارات.

التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات.

0: احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: عام دراسي جديد
2: لكل ولي أمر، رجاءً لا تتوقع إجابة مختلفة عن السؤال اللي تسأله من سنين بعد كل يوم دراسي. شو سويتوا؟ الإجابة ولا شيء. شو خذتوا اليوم؟ الإجابة ولا شيء. شو اسم أستاذ الرياضيات؟ ما أدري. نأكد لكم ما في أي تحديث أو أبديت هالسنة. عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الوضع طبيعي ولا داعي للقلق. أمورك طيبة.
1: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
3: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
4: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكراً بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءاً من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم. ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلاً جديداً من الحضور. في أبوظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبوظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائرا في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعا مختلفا، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقا عالميا تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية. 15 عالماً تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور، لا بوصفها طيوراً جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءاً أصيلاً من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2 مليون درهم عبر 8 مزادات،

استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت المليون درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبوظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة صحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تراثنا عزنا وفخرنا.

0: نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM. ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM. بنت زايد.
1: آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بأن المرأة نصف المجتمع وشريكة أساسية في التنمية، واليوم تجسد المرأة الإماراتية تلك الرؤية في كل إنجاز تحققه وكل بصمة تتركها في مسيرة الوطن.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي ريم الهاشمي.
3: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادئة بس إنجازها صاخب ويشهد له التاريخ.

0: دانات من بلادي.
1: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
2: الصدق من أجمل القيم اللي يتعلمها الإنسان ويتصف فيها الطالب. خلك صادق مع كل أحد، والديك ومعلمينك. الصدق يبني الثقة، والثقة تفتح أبواب النجاح والعلاقات الطيبة.
3: عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: شعب دولة الإمارات وتمكين كان وما يزال محور اهتمام دولتنا المباركة على قمة أولوياتها منذ نشأتها، وسيظل منهج راحة المواطن وسعادته ورعايته الأساس في كل خططنا نحو المستقبل بإذن الله.
1: دائرة القضاء أبو ظبي. استوديو
2: أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معنا أيها الإخوة والأخوات الكرام على إذاعتكم القريبة منكم أبو ظبي أف أم وبرنامجكم اليومي استوديو واحد، معاكم إن شاء الله على مدار ساعة ونصف على الهواء مباشرة ومن خلال القناة. طبعا نفتح لحضراتكم أدوات التواصل المختلفة، طبعا مثل ما تعرفون استوديو واحد at admn.ae أو أرقام التواصل 600551222 ورقم الاسمس 3544. طبعا نصبح عليكم ونصبح على مخرجنا الفاضل الأستاذ جاسم محمد، يعطيك العافية ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق. ومعانا اليوم من التنسيق أيضا السادة عليا سبت والسادة كوثر أحمد والسادة سارة برباع، إن شاء الله نتمنى نتوفق في هذه الحلقة. أيها الكرام، الإمارات بلاد الخير، بلاد العطاء، أرض الاستقرار والطموح. هناك قصص كثيرة في دولة الإمارات تستحق أن تروى في كل محفل، في كل مبادرة، في كل فعالية. قصص نجحت بحكمة قيادتها الرشيدة، وضعت هذا الوطن والمواطن أولوية أساسية، وجعلت من الإنسان استثمارها الأول. الإمارات أيها الأحبة، هذه الأرض الطيبة تكتب اسمها بحروف من ذهب. من هنا، من حيث المعجزات التي تصبح كل يوم حقيقة والأحلام اللي تتحول إلى أرقام قياسية، الإمارات تقود الذكاء الاصطناعي اليوم وتضع منه أداة لخدمة الوطن، وتتصدر دائما المؤشرات العالمية في الابتكار وترسخ مكانتها في كل مجال. واليوم أيها الأفاضل الكرام، مع بداية العام الدراسي الجديد، تفتح المدارس في دولة الإمارات أبوابها وتعود معها أصوات الطلبة وضحكاتهم، وتعود الحياة إلى الفصول والساحات. عام دراسي جديد يبدأ اليوم في دولة الإمارات، يحمل معه الأحلام الجميلة والجديدة وطموحات كبيرة جدا وفرص كبيرة للتعليم مثل ما قالوا شيوخنا، وإن شاء الله اللي بنتطرق بحول الله سبحانه وتعالى لطبعا تغريدات شيوخنا في هذه الفقرة. ونبدأ على بركة الله.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: القراءة ما تكون بس لأداء الواجبات، القراءة رحلة جميلة لاكتشاف العالم. اقرأوا قصة قصيرة أو معلومة جميلة جديدة كل يوم. العقول اللي تقرأ تنمو وتكون متميزة ومبدعة.
2: استوديو واحد أكثر من 30 عاماً ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
3: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

صباح الخير مرة ثانية أيها الكرام الأحبة وين ما كنتوا. اليوم تسمعونا في هذا البث الحي والمباشر عبر برنامجكم استوديو واحد، ونحن مستمرين معاكم إن شاء الله ساعة ونصف حتى الساعة 11:30. طبعا يوم جميل لأن في بداية لدراسة، عام دراسي جديد 2026-2027. طبعا من منا لا يتذكر هذه الأيام، خصوصا أيام الطيبين، يذكرون الشنطة اللي على الظهر، وطبعا باص المدرسة اللي ينتظرنا في كل صباح، والصبورة السوداء والطباشير البيضاء. كانت بدايات جميلة حقيقة، يعني بوابات المدرسة اللي تكون مفتوحة، الجميع يتريى الفسحة، المقصف اللي يكون معاه درهمين هذا حظه يعني اليوم طيب لأنه بياكل سندويتش وبيشرب عصير. المقصف روحه كان حكاية جميلة حقيقة يعني، وكنا ننتظر الفسحة بفارغ الصبر. طبعا اهتمام قيادتنا الرشيدة حقيقة بالتعليم، اليوم إذا قارنا بين تعليمنا وتعليم أبنائنا بنجد أن في مساحة كبيرة من التطوير. اليوم كنا نستخدم نحن الطباشير والصبورات، واليوم عيالنا يستخدمون البروجكترات ويستخدمون أبرز ما توصلت إليه التكنولوجيا. طبعا هناك تغريدة جميلة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الله يحفظه، عبر منصة إكس، قال فيها: في بداية العام الدراسي الجديد أبارك لأبنائي الطلبة والمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، وأتمنى لهم عاما متميزا يضيف إلى مسيرتنا التعليمية مزيدا من النجاح والإنجاز. وأضاف سموه: أبناؤنا ثروتنا الحقيقية، ولذلك أدعوهم إلى استقبال العام الدراسي الجديد بالأمل والطموح والمثابرة والاستفادة من كل فرصة لاكتساب المعرفة والمهارات الحياتية، وأدعو الأسرة والمدرسة إلى التعاون والشراكة والعمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال تقبل على تحصيل العلوم ومهارات المستقبل بشغف، وتؤمن بأن التعلم مسيرة متواصلة مدى الحياة، يعني الإنسان يموت وهو يتعلم. وأضاف طبعا سيدي رئيس الدولة الله يحفظه: ونعتز بهويتنا وقيمنا وأخلاقنا والتي تسهم في بناء المستقبل المشرق. هذه هي دولة الإمارات، تعزيز الهوية وتعزيز الثقافة هي واحدة من أهم وأبرز الأهداف التي تسعى إليها دولتنا الحبيبة. اليوم طبعا اللي مثل ما قال المرحوم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، اللي ما له ماضي ما له حاضر وما له مستقبل. يعني الأمة حين تصون تراثها وتحفظ هويتها، إنما تربي شبابها بروح الانتماء وتغرس فيهم العزم والذود عن وطنه ومكتسبات وطنه. واليوم في هذا اليوم الجميل أيها الكرام، طبعا نحن استقبلنا رسائلكم وطلباتكم، وكان معاكم طبعا الأسبوع اللي طاف أخونا أحمد العبيدي، لكن نتمنى له إن شاء الله الشفاء العاجل ويرجع ليقدم برنامجه. أنا اليوم معاكم إن شاء الله في هذا البرنامج موسى الزبيدي. طبعا هناك بعض الرسائل اللي تم الإجابة عليها، مثل الأخت أم محمد، واللي إن شاء الله الحمد لله يعني تم التواصل والأمور طيبة. طبعا واحد تواصل هني معانا عبر الرسالة النصية أيضا، يقول أن تأخر توصيل الكهرباء إلى منزلي رغم اكتمال البناء وصدور شهادة إنجاز المباني من البلدية والمنزل جاهز للسكن، وأفادتني شركة الطاقة بأن التأخير ليس من طرفه وأن الموضوع لدى شركة الدار، وحتى الآن لم تقدم الدار يعني موعد محدد التوصيل، وإن شاء الله طبعا يعني سيتم التواصل معهم وحل هذه المسألة بشكل سريع كما جرت العادة إن شاء الله في البرنامج. وطبعا رسائل أخرى عديدة وصلتنا أيضا، طبعا هنا الأخت نوف الفارسي طلب إعادة النظر في الأنظمة المتغيرة في كليات التقنية العليا فرع الرويس. قرينا رسالتك الأخت نوف، وإن شاء الله رب العالمين سيتم التواصل عبر الأخت عليا، إن شاء الله ما بتقصر وبتتواصل إن شاء الله، والأمور بحول الله بترجع كما كانت وأفضل. وهناك من يتصل ويقول: أرجو الاتصال بي وشكرا ضروري دون ذكر الاسم. طبعا سيتم الاتصال به.
وهناك رقم تليفون أيضا تم الاتصال فيه اللي هو نهاية 004. يعني إن شاء الله رسائل عديدة مختلفة يعني بنكون إن شاء الله معاكم فيها ونتواصل مع السادة اللي تواصلوا معانا اليوم. أيها الكرام طبعا مع بداية العام الدراسي الجديد يعني الكل سعيد والكل متحفز لهذا اليوم. يعني لفت انتباهي اليوم أثناء قراءتي للجريدة معالي الوزيرة سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم اللي أضافت وقالت عن في هذا اليوم يعني عن بدء تطبيق تدريجي لتوحيد لغة تدريس مادتي الرياضيات والعلوم في المراحل الثانوية في المدارس يعني العام الدراسي 26-27 ولكن بشكل تدريجي. شكل التدريج هنا يعني جدير بالذكر أن نذكره ليش؟ لأن السيد محمد قاسم قال وكيل وزارة التربية والتعليم قال أن المناهج الدراسية لا تشهد تغييرات جذرية من عام إلى آخر يعني حتى نسهل على طلابنا، لكنها تخضع لعملية تطوير مدروسة ومستمرة وطبعا بتوجيهات الدولة واحتياجات الدولة وطبعا سوق العمل والوظائف الحالية وأيضا الوظائف المستقبلية. إذن يتم تطوير دائما للمناهج حتى تتماشى مع الدولة وتوجهات الدولة والتقنيات الحديثة اليوم الموجودة في الدولة. إذا جئنا وقسنا يعني اليوم ما هو موجود في الدولة من تقنيات حديثة وتكنولوجيا من هنا قبل 10 سنوات سنجد بأن هناك يعني اختلاف كبير جدا. الدولة بفضل الله سبحانه وتعالى تتطور بشكل دائم وكبير. وطبعا بيكون معنا اليوم لقاءات إن شاء الله بنتكلم فيها عن التعليم والمعرفة وبنتكلم أيضا فيها عن أمور أخرى. طبعا معرض الصيد والفروسية اللي كان له طبعا دور كبير في يعني في إقبال كبير حقيقة من شباب دولة الإمارات واهتمام كبير بكل فئات المجتمع وشارك فيه العديد من دول العالم. يعني فعلا يعني حينما نقبل على فصل الشتاء مثل هذه الأمور مثل هذه المبادرات تلقى رواج كبير في دولة الإمارات، ودولة الإمارات بسبب فضل الله سبحانه وتعالى موقعها واهتمام الناس فيها نجد أن يعني اهتمام الشركات العالمية فيها بشكل كبير. نجد فيها طبعا شركات عالمية كبيرة موجودة في مثل هذه الفعاليات الكبيرة. وأيضا هناك فعالية كبيرة سنتحدث إن شاء الله عنها هي فعالية الإمارات تحب فلسطين، وكانت فعالية كبيرة أيضا. ولكن نطلع بفاصل قصير ونرجع إن شاء الله نتكلم عن هذه الفعالية وغيرها من الفعاليات الأخرى.

0: عام دراسي جديد مع بداية العام الدراسي، أمورك جاهزة والكتب مرتبة والمنبه يعلن موعد النشاط اليومي الصباحي، لكن لأولياء الأمور وللمعلمين والمعلمات نقول خلكم قريبين من الطلاب والطالبات، اسألوهم عن يومهم، اسمعوا أسئلتهم وشجعوهم، لا تخلون الواجبات هي الهدف، اكتشفوا تفاصيل تجاربهم مع الدراسة والمواد ونموا مهاراتهم ومواهبهم، يمكن بين الطلاب مشروع موهوب يحتاج اللي يكتشفه. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه، 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
2: دائرة القضاء أبو ظبي.

0: استوديو 1 أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو 1 من إذاعة أبو ظبي اف ام.

0: وحياكم الله معنا أيها الكرام، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم اليومي استوديو واحد. طبعا توقفنا عند الحديث عن الفعاليات المختلفة والمبادرات في دولة الإمارات، خصوصا فيما يحدث إن شاء الله في هذه الفعاليات الجميلة والكبيرة، حيث تقام الدورة 23 من معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية في مركز أدنك، وهذه هي النسخة الأبرز والأهم والأكبر على مستوى الإمارات وعلى مستوى العالم. طبعا بدأت في 28 أغسطس ومستمرة إن شاء الله حتى 6 سبتمبر لعام 2026. شعارها الجميل حقيقة هو تراثنا عزنا وفخرنا، وإذا تحدثنا قليلا عن هذا الشعار الجميل في تأكيد على ارتباط المعرض بالهوية الإماراتية وصون الموروث الثقافي، وخصوصا أن نحن في هذا العام عام الأسرة، وفي هذه الأيام يوم المرأة الإماراتية، المرأة الإماراتية اللي كان لها دور كبير جدا في صون التراث، فالمرأة حارسة التراث مثل ما يقولون، وهي الذاكرة الشعبية التي تحفظ الموروث وتنقلها من جيل إلى آخر. كانت المرأة الإماراتية الجسر الذي يصل بين الأجيال، بين الحاضر والماضي، ويحمل معاه ملامح الهوية الإماراتية العميقة والتراث الإماراتي الجميل. الموروث الثقافي مثل ما نعرف يحفظ حقيقة في المتاحف ويحفظ في الكتب، لكن حينما يكون في ذاكرة الأمهات والجدات يكون له طعم آخر ثاني مختلف. المرأة تعلم الأطفال، تعلم الأجيال في من خلال مثل، من خلال حكاية، من خلال يعني أكلة ربما قد تكون، أو كلمة قد تقولها في يوم من الأيام تؤثر على شبابنا. نعود إلى طبعا معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية، واللي حظى طبعا بإقبال كبير من شيوخنا الأفاضل ومن الحضور الكريم من داخل دولة الإمارات وخارج دولة الإمارات، لأن هذه الدورة مثل ما قلنا هي الدورة الأكبر في تاريخ المعرض، وتمتد لأول مرة في هذه النسخ المتتالية إلى أكثر من لأول مرة 10 أيام، هي ممتدة يعني مثل ما قلنا هي ممتدة من 28 أغسطس وحتى 6 سبتمبر. يجمع المعرض طبعا ما بين التراث وما بين الابتكار، يقدم تقاليد الصقارة الإماراتية والفروسية والصيد، إلى جانب طبعا إلى أحدث التقنيات الحديثة والمنتجات المتعلقة الصيد والفروسية. أيضا يضم المعرض 15 قطاع متنوع، من بينها الصقارة الفروسية، الهجن، الفنون، الحرف اليدوية، التخييم، الصيد البحري، والمركبات الترفيهية. طبعا يعني هو يعني يختص بكل الأذواق، أي حد يحب يعني التخييم أو الصيد في مثل هذه الأوقات فما عليه إلا أن يذهب ويحضر هذا المعرض الجميل. طبعا لم تنسى دولة الإمارات مسألة الاستدامة، الحفاظ على التراث والحفاظ على البيئة كمسألة ثقافية أصبحت في دولة الإمارات، وهي واحدة من أهم القطاعات الرئيسية التي تهتم فيها حكومتنا الرشيدة، بما يعكس التراث الإماراتي العريق وحماية البيئة والطبيعة. يشهد المعرض طبعا مزادات الصقور، ويقام جزء منها خلال أيام المعرض في 29 و30 أغسطس ثم 5 و6 سبتمبر، مع الإتاحة للمزايدة الإلكترونية طبعا. ومن أبرز التجارب اللي يقدمها المعرض عروض الأرينة الحية وفعاليات صغار الصقارين وقرية الحياة الصحراوية ومحاكاة الرماية وميدان الرماية، إلى جانب عروض ثقافية وفنية كثيرة مختلفة. يعني جميع أفراد الأسرة يستطيعوا الذهاب هناك وطبعا قضاء أوقات ممتعة، خصوصا أن هذا شيء مرتبط بهويتنا وثقافتنا الإماراتية العريقة اللي نستطيع ترسيخها في أذهان وقلوب أبنائنا الأحباء، وخصوصا في بداية الدراسة. يعني الأبناء بحاجة في مثل هذه الأيام لأن يعني يلتهوا بشيء يعني يكون له الأثر الإيجابي على حياتهم. وطبعا مثل ما قلنا المعرض يولي اهتمام كبير بالعائلات والأطفال، هناك في ورش تفاعلية وأنشطة تساعد على تعريف الأجيال الجديدة بالتراث الإماراتي، حتى من أبنائنا المقيمين في الدولة يستطيعوا التفاعل مع هذه الورش المختلفة ليتعرفوا أكثر على طبيعة الحياة، كيف كانت في دولة الإمارات وكيف أصبحت وكيف تفاعلت دولة الإمارات مع التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الحديثة، مع الحفاظ طبعا على موروثها الثقافي. وطبعا نستمع إلى هذا التقرير ومن ثم نستكمل، فابقوا معنا.
1: ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلا جديدا من الحضور. في أبوظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبوظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائراً في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعاً مختلفاً، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقا عالميا تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية، 15 عالماً تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور. لا بوصفها طيوراً جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءاً أصيلاً من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبوظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة الصحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تراثنا عزنا وفخرنا.
2: دائرة القضاء أبوظبي.
3: استوديو واحد، أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية:

0: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

حياكم الله أيها الكرام، ما زلنا معاكم على الهواء مباشرة. استوديو واحد at admn.ae هو إيميل البرنامج، 600551222 600551222 هو رقم التواصل، ورقم الاسماس 3544 3544. معاكم ما زلنا أيها الكرام على الهواء مباشرة. كنا قد تكلمنا قبل الفاصل القصير هذا عن معرض أبو ظبي للصيد والفروسية في هذه النسخة الكبيرة، واللي لاقت طبعا يعني توجه كبير من الناس عليه، واهتمام كبير من كافة فئات المجتمع عليه. وكان في أيضا فعالية جميلة في 28 أو 29 من هذا الشهر، فعالية شارك فيها أكثر من 50,000 زائر، هي الإمارات تحب فلسطين، فعالية مجتمعية مهتمة طبعا بالجالية الفلسطينية في دولة الإمارات، تبرز طبعا عمق الروابط والمحبة التي تجمع ما بين الشعبين. تم تسليط الضوء على هذه الثقافة والتراث وإسهامه طبعا في المجتمع الإماراتي. كانت هذه النسخة الأولى أيضا يعني، ولاقت طبعا ترحيب كبير من الناس، وكان في مشاركة كبيرة، وكان يعني هذه النسخة في مدينة إكسبو في دبي بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش في دولة الإمارات. وكانت مساحة كبيرة حقيقة للتعريف بالثقافة الفلسطينية من خلال الأغاني الشعبية والموسيقى والحراف والمأكولات. الفعالية كان فيها مشاركة كبيرة من جميع أطياف المجتمع، وشارك فيها أيضا فنانين من فلسطين، منهم المطرب محمد عساف والكوميدي عماد فراجين، وكان فيه أيضا منصة للمشاريع المنزلية لأبناء الجالية الفلسطينية التي تعيش في دولة الإمارات، لتعكس حضورهم وطبعا سهاماتهم في هذا المجتمع. دولة الإمارات بلاد التسامح، بلاد التعايش، بلاد التي يعيش فيها أكثر من 200 جنسية من حول العالم، يشاركون بكل أطيافهم وبكل حب وتقدير لهذه الدولة. طبعا فعاليات مهمة كثيرة تحدث في دولة الإمارات، ولكن الحدث الأبرز ربما اليوم اللي دائما نحن نتكلم عنه، ألا وهي بداية العام الدراسي، هذا العام اللي طبعا يهتم فيه طبعا أولياء الأمور، طلاب المدارس، الوزارات عندنا، وسائل النقل أيضا التي يكون لها دور كبير أيضا في مجال، لأن اليوم طلابنا يخرج الصبح باكرا الله يعطيهم الصحة والعافية، ينتقلون إلى مدارسهم، وفي هذه الفترة طبعا نراهم متحفزين متحمسين، اللي يفصل الكنادير ويشتري الأغراض والشنط والكتب والدفاتر لطبعا هذا العام الدراسي الجديد. نتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق والسداد والنجاح في هذا العام اللي لازم بإذن الله سبحانه وتعالى، إحنا عيالنا ما عندهم إلا أنهم ينجحون ويكونون إن شاء الله مبرزين، لأن دولتنا الحبيبة دولة مبرزة، دولة دائما قيادية، دولة دائما مؤثرة في كل المجالات، كل المجالات نجد دولة الإمارات بفضل الله سبحانه وتعالى تسعى لأن تكون الرقم واحد. طبعا مثل ما تعرفون أرقام الهواتف اللي قلنا لكم إياها 600551222 أو على الأسماس 3544 للتواصل مع البرنامج. وطبعا عرضنا بعض الرسائل اللي شاركت معانا وتم التواصل. طبعا هناك شكاوي أو طلبات بإغلاق طلب العلاج خارج الدولة. طبعا هنا نقول إن شاء الله إن الأخوة معنا في التنسيق، إن شاء الله بيكون متواصلين معاكم ومتواصلين مع الجهات المختصة لحل هذه المسألة بإذن الله وبشكل سريع وبشكل عاجل. طبعا نتمنى أن تكون رسائلكم إن شاء الله تأتي على الإيميل studio1@admn.ae. الرسائل تصلنا، والفريق اللي عندنا جزاهم الله خير، الأستاذة عليا سبت والأستاذة كوثر أحمد والأستاذة سارة برباع، إن شاء الله يقومون بالواجب والتواصل مع الجهاد والتواصل معاكم. أذكركم مرة أخرى برقم التليفون 600551222
1222 أو على الرقم 3544. في الحقيقة العام الدراسي الجديد اللي شهد حقيقة تفاعل كبير من قيادتنا الرشيدة، أريد أن أقف قليلا حقيقة عند تغريدة يعني سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الله يحفظه، كانت يعني تغريدة جميلة تحدث فيها عن يعني اهتمام القيادة الرشيدة بالتعليم، بالإضافة إلى ذكر مسألة مهمة جدا نريد أن نقف عندها، مسألة الفضول عند الطلاب. الفضول عند الطلاب هو مسألة مهمة جدا، ليش؟ لأن الفضول هو السؤال، إذا توقفنا عن طرح الأسئلة فإننا لا شك لن نتعلم. يعني هنا أقرأ التغريدة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن المعلمين والمعلمات والمشرفين والإداريين هم أساس رحلة أبنائنا التعليمية، وأثرهم يبقى معهم لسنوات طويلة. من منا لا يتذكر مدرس أو مدرسين كانوا شديدين أو كانوا متساهلين في بعض الأحيان أو كانوا حنونين، كلنا نتذكر هذه الذكريات التي لا تغيب حقيقة عن أذهاننا. وقال سموه عبر منصة إكس: إلى المعلمين والمعلمات والمشرفين والإداريين، أنتم أساس رحلة أبنائنا التعليمية وأثركم يبقى معهم لسنوات طويلة. وأضاف سموه: امنحوهم مساحة للسؤال والتجربة، وشجعوا فضولهم وأفكارهم وطموحاتهم، لأننا اليوم قد نجد يعني مثل ما قال أديسون، كل الناس أديسون، ولكن عليك أن تبحث عن هذا أديسون لكي تجده. أنا برأيي أن كل أبنائنا وطلابنا متميزين وشاطرين وأذكياء، ولكن دور الأهالي اليوم أن يجدوا في أبنائهم هذه الميزات التي تعطيهم المساحة وتقدرهم بشكل أكبر وتعطيهم الثقة بأن يكونوا إن شاء الله قادة لهذا المستقبل. وأضاف يقول أيضا: نثمن جهودكم ونقدر دوركم في بناء جيل طموح يسهم في مستقبل الوطن. عندما نقرأ نحن مثل هذه التغريدات نشعر حقيقة بالراحة، نشعر بالإطمئنان لاهتمام شيوخنا الكرام الله يحفظهم في التعليم وفي التربية والتعليم، لما توليه طبعا من يعني من جهود عظيمة تقوم فيها وتقدمها حكومتنا الرشيدة، وكل هذا في صالح شبابنا وبناتنا، وإن شاء الله رب العالمين نجد في هؤلاء الشباب التميز في المجال التعليمي والثقافي والفكري والرياضي والصحي وفي كل قطاعات الدولة، لأن هذه المدرسة هي تزرع في أبنائنا روح المحبة وروح التعاون.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: استوديو أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

0: حياكم الله أيها الكرام، استوديو واحد at adm.ae 600551222 أو على الاسماس 3544، وهذه أرقام التواصل وطرق التواصل مع البرنامج. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا معاكم على الهواء مباشرة. نحن اليوم مثل ما تعرفون عندنا في دولة الإمارات نسمي الأعوام بأسماء. هذه الأسماء تحث دائما المجتمعات على الترابط وعلى التوعية والتثقيف لكثير من الأمور. كان عندنا عام التسامح، كان عندنا عام القراءة، وهذا العام 2026 عام الأسرة. لكن عندما نحن نتكلم عن الأسرة لا يمكن أن نغفل حديثنا عن الأم أو السيدة أو المرأة. الأم، المرأة هي الأم التي تربي، هي الزوجة التي تشارك، هي الابنة التي تعطي، وهي قيادية اليوم تنجز ومبدعة تسهم في بناء وطنها. في دولة الإمارات ارتبط تمكين المرأة دائما برؤية أوسع، برؤية كبيرة وعميقة في بناء الإنسان. المرأة كان لها دور في الماضي، وكان لها دور أيضا في الحاضر، ولها دور وسيكون لها إن شاء الله دور في بناء هذا المجتمع وفي بناء هذه الأسرة، الأسرة المتماسكة، الأسرة المستقرة. الأسرة المستقرة هي النواة لأي مجتمع مستقر، لأي مجتمع متماسك. اليوم أصبحت المرأة شريك، شريك أساسي في صناعة هذا الاستقرار. نجد كثير من النساء اليوم يكتبن، عندهم قدرة على الكتابة. سبحان الله، المرأة تتمتع بخيال أوسع من خيال الرجل، وإذا استطاعت هذه السيدة أن تترجم ما تفكر فيه وما تتخيله إلى كلمات خذ ولا حرج، كتابة جميلة ورائعة. وإن شاء الله نحن نرى هذه النماذج عندنا في دولة الإمارات، في إعلامنا في دولة الإمارات نماذج كثيرة. اليوم نحن نحتفل بالمرأة، نحتفي بالأسرة، وهو جانب كبير حقيقة في مجتمعنا الإماراتي. والاحتفاء بالأسرة أو الاحتفاء بالمرأة كان ولا يزال أحد أهم الدعائم التي تؤسس لمستقبل إن شاء الله متكامل. علاقة المرأة مع الرجل اليوم علاقة يعني مزدوجة، علاقة قوية، علاقة تؤسس لمستقبل باهر، وعلاقة تعطي أيضا القدوة لأبنائنا وأحبائنا. أسرة تدعم المجتمع، أسرة تكون متماسكة، كلاهما يسير في طريق واحد نحو أهداف كبيرة، نحو تطوير هذا المجتمع الإماراتي. عام الأسرة كان عام يعني في فعاليات كثيرة حظيت فيها دولة الإمارات بمبادرات وفعاليات كثيرة، من منتديات ومن مؤتمرات مختلفة شهدناها وإياكم، وما زالت هذه مستمرة حتى نهاية عام 2026. طبعا نحن عندنا الكثير من النشاطات اللي أعدها لنا الأستاذ جاسم مخرجنا الله يعطيه العافية، نخرج معاكم لنستمع إليها وإن شاء الله نستكمل معاكم حلقتنا.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية في هذه الدولة. في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام ليكون اتحاداً يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة، يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

0: دائرة القضاء أبو ظبي. استوديو أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

0: حياكم الله أيها الكرام، ومعنا في هذه الأثناء الدكتورة مريم جاسم العلي، طبيب استشاري طب الأسرة مدينة الشيخ خليفة الطبية. صحة، صباح الخير أستاذة ودكتورة مريم.
1: صباح النور، يا هلا، السلام عليكم.
0: كيف الحال؟ عساكم خير.
1: الحمد لله، طيبة طيب
0: معكم. الله يسلمك يا رب. اليوم عنوان عريض حقيقة بنتكلم فيه، العودة للمدارس، العودة إلى الصحة، زيارة واحدة لبداية دراسية مطمئنة. في البداية دكتورة، يعني اليوم العام الدراسي بدأ، الطلاب متحمسون حقيقة، ما هي الحملة؟ العودة إلى المدرسة، العودة إلى الصحة، حترين عنها لو سمحتي.
1: إن شاء الله. بالأكيد دكتور موسى، في البداية حابني أرحب جميع المستمعين وأشكركم لهذه الاستضافة. حملة العودة للمدارس والعودة للصحة هي مبادرة تهدف على تأكيد من جاهزية أطفالنا صحيا مع بداية العام الدراسي.
0: جميل.
1: نحن اليوم ما نركز فقط على الكشف عن الأمراض، وإنما ننظر إلى صحة الطفل بشكل شامل، من ناحية النمو، التغذية، إلى السمع والبصر والمهارات الحركية، وحتى القدرات المرتبطة بالتعلم والتواصل. والهدف الأساسي هو اكتشاف أي مشكلة في وقت مبكر والتعامل معها قبل أنها تأثر على الطفل وصحته.
0: نعم، يعني جميل أن يكون هناك دائما تشخيص لحالات أبنائنا حتى يقبلوا على الدراسة بصحة وعافية وقوة. طيب، نبقى نوضح للسادة المستمعين ليش اليوم تعد الفحوصات الصحية مهمة قبل بدء العام الدراسي.
1: لأن دكتور موسى، مرات اللي يحصل إنه يكون هناك مشكلة بسيطة، سواء كانت في النظر أو السمع أو حتى صعوبة في التغذية والكلام أو بعض المهارات الحركية، وقد لا يلاحظها الأهل بشكل واضح.
0: صحيح.
1: فطبعا الفحص المبكر يساعدنا على اكتشاف هذه الأمور والتدخل في الوقت المناسب حتى يبدأ الطفل عامه الدراسي بصحة أفضل وبثقة أكبر.
0: جميل جميل، يعني هذا الاهتمام يدل على وعي حقيقة من خلالكم، من خلال طبعا مدينة الشيخ خليفة الطبية، وهي مبادرة جميلة. طيب، أكيد هناك في فحوصات تشملها رحلة التقييم الصحي خلال زيارة واحدة مثلا.
1: صحيح. فحبنا مثلا تكون التجربة شوي مختلفة. هي تقبل عنا ويمشي في مراحل مختلفة، في كل مرحلة يكون فيها شيء. ففي البداية يكون في تقييم للنمو، ثم يكون في تقييم التغذية مع أخصائية التغذية، هناك أيضا تقييم لدى أخصائي النطق واللغة، بالإضافة إلى العلاج الوظيفي لتقييم المهارات.

0: المهارات الحركية الدقيقة، ومنها قدرة الطفل على الإمساك بالقلم واستخدامه بشكل مناسب. أيضا في الرحلة يفحص سمع وبصر إلى جانب بقية التقييمات الصحية اللازمة.
1: ممتاز، يعني اهتمامكم هذا اهتمام جميل ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق. طيب أكيد هناك يعني أنتم تلاحظون بعض المشكلات الصحية اللي ممكن اكتشافها مبكرا من خلال هذه الفحوصات الدقيقة اللي تسوونها.
0: صحيح، مثلا تطلع عندنا مشاكل في النمو أو التغذية، مرات يجدوا عندنا زيادة وزن أو نقص وزن، مرات تطلع عندنا مشاكل في النظر والسمع. فاللي نحن نسويه اليوم نفحصهم ونتأكد أنهم يأخذون العلاج اللي هم محتاجينه قبل ما يبدون المدرسة.
1: قبل لا يبدون المدرسة طبعا. طيب لا شك أن هناك أكيد رسالة تبون توجهونها لأولياء الأمور حتى تشجعونهم وتحفزونهم على حجز مواعيد لأطفالهم.
0: أكيد اللي نبغى نقولهم إيانا لا يتريون حتى تظهر المشاكل بشكل واضح.
1: صحيح،
0: دوم الوقاية والاكتشاف المبكر أفضل من العلاج.
1: بالضبط. أنا أذكر يعني مثل يعني يقال في اللاتينية كيوبينا دياغنوستيك بين كورة، إذا استطعنا أن نشخص المرض قبل ظهوره فأكيد يكون علاجه أسهل بكثير. الدكتورة مريم جاسم العلي، طبيب استشاري طب الأسرة مدينة الشيخ خليفة الطبية في صحة، شكرا لكم جزيلا سيدتي على هذه الإفادات، نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق في كل ما تقومون به.
0: شكرا، جزاكم الله خير، نتمنى لكل الأطفال اللي راجعين مدارس التوفيق وإن شاء الله بصحة وعافية.
1: شكرا جزيلا،
0: تسلموا،
1: الله يعطيك العافية.

دراسي جديد. خلونا نعيش هالفرضية. طالب يرد من المدرسة وعقب الغداء والراحة يقعد وياكم 5 دقايق. 5 دقايق أو 10 بدون موبايلات وبدون أسئلة مكررة عن الواجبات، بس نسأل كيف كان يومك؟ دقايق من السوالف العامة والاستماع

0: نتعرف على طموحات وأسئلة، وممكن نكتشف تحديات بطلاعنا ومعرفتنا وتشجيعنا نقدر نعديها ونحصد التميز. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.
2: دائرة القضاء أبو ظبي.
3: استوديو واحد، أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
4: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

حياكم الله أيها الكرام، ما زلنا معاكم متواصلين على الهواء مباشرة. كان في لقاء قبل شوية مع الدكتورة مريم جاسم آل علي، طبعا الدكتورة طبيب استشاري طب أسرة في مدينة الشيخ خليفة الطبية، وطبعا نحن تكلمنا عن الفحص المبكر بالنسبة لأطفالنا. ونحن ليش نقف عند هذا الموضوع؟ لأن هذا الموضوع مهم بالنسبة لصحة أطفالنا، لأنهم مقبلين على مستقبل إن شاء الله لازم يكون باهر، ومهم جدا أن تكون صحتهم يعني بخير وبعافية. يمكن يسأل الإنسان لماذا الفحص المبكر مهم جدا بالنسبة للأطفال؟ أطفالنا ينمون، أطفالنا يتعرضون إلى البيئة الخارجية وبيئة داخلية، بيئة المدارس اللي يكون فيها طبعا اختلاف، ربما إنفلونزا، ربما أمراض ثانية أخرى معدية بسيطة، لكن اكتشاف المشكلات قبل ظهور الأعراض، لأن قد يواجه أبنائنا مشكلات صحية أو نمائية بدون ما يلاحظها الأهل. يعني الأهل اليوم بعملهم بانشغالاتهم قد لا يلاحظون يعني صحة أطفالهم بشكل يعني مباشر وبشكل دقيق. الفحص المبكر يساعد على اكتشاف لا قدر الله الأمراض في الوقت المناسب، لأنك أنت اليوم عندما تتابع صحة طفلك أكيد بتتابع نموه وتطوره، لأنه هو لا يقتصر فقط حقيقة على الأمراض لا قدر الله، لكن يشمل متابعة الطول، الوزن، مؤشرات النمو والتطور الحركي واللغوي والاجتماعي، وأن نقارنها بمراحل العمرية المتوقعة. طبعا هذه الأرقام تكون عند الأطباء وعند المختصين سهلة ويسيرة، وطبعا الفحص يكون بشكل سريع، يعني أنت تدخل طفلك وبإذن الله زيارة مثل ما قالوا زيارة واحدة لبداية دراسية مطمئنة، تكون أنت مطمئن بأن ابنك اليوم يعني ينمو بشكل صحيح، ينمو بشكل أنت تكون واعي وعارف إن شاء الله كيف ابنك قاعد ينمو، طبعا بممارسة الرياضة والحفاظ على الأكل وخصوصا النوم في الفترة بعد ما يرجعون للمدارس. متابعة نمو الطفل وتطوره حقيقة لا يقتصر فقط على الأمراض مثل ما قلنا، الطول والوزن ومؤشرات النمو مهمة جدا. أيضا في مشكلة قد لا يلاحظها الأهل ولا يلاحظها الأطفال، هي مشكلات السمع والبصر، ضعف السمع أو ضعف البصر أكيد رح ينعكس على الطفل وتركيزه وتواصله، وحتى بينعكس على شخصية الطفل. يعني الأطفال يعني اللي عنده مشكلة في السمع قد تهتز ثقته بنفسه في حال من الأحوال أو في موقف من المواقف، واكتشاف المشكلة مبكرا لأطفالنا لأن جسمهم ينبني قاعد يعني يساعد بأن يعالج هذا الموضوع بصورة أكبر، ويساعد في مسيرته التعليمية وتطوره التعليمي وتطوره الجسماني بشكل كبير. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى الناس صار عندها وعي شديد وكبير في أمور الصحة، نرى البرامج المتعلقة بالصحة فيها اهتمام بالغ وكبير من الكبار والصغار، ماذا نأكل، شو البروتين، الكربوهيدرات، الدهون، ممارسة الرياضة، الإقلاع عن يعني عن العادات السيئة مثل السهر أو التدخين أو غيره. أيضا مسألة مهمة نجدها يعني يهتمون فيها الأهل، الكشف المبكر عن التأخر النمائي. يعني إذا كان الطفل متأخر في الكلام أو متأخر في الحركة أو في بعض المهارات مقارنة بأقرانه، وهنا حديثي يكون للعائلات اللي عندها طفل واحد أو طفلين وما يقدرون أنهم يقارنون ما بين طفلهم وأطفال آخرين، هنا يعني ما في مشكلة لو أنت أخذت ولدك أو بنتك وزرت الطبيب للتأكد من هذه الأمور. التقييم مهم، التقييم المبكر مهم، يساعد على تحديد السبب وبدء التدخل المباشر من الاختصاصي في هذا المجال. ليش؟ لأنه يساعد أطفالنا مثل ما قلنا على التطوير وتطوير مهاراتهم. وأيضا يعني لا يمكن أن لا نتكلم عن صحة الأسنان.
الأسنان تتغير مرة واحدة في العمر. هذه الأسنان اللبنية عندما تقع تطلع أسنان دائمة، وهذه الأسنان الدائمة يجب الحفاظ عليها، خصوصا تنظيف الأسنان بشكل مستمر مرة واحدة أو مرتين في اليوم، هذا شيء مهم. والفحص المبكر للأسنان مهم جدا، لأن اكتشاف التسوس ومشكلات اللثة يؤثر على الأعضاء الداخلية لطفلنا. صحيح أن هي إحنا نقول هذه أسنان، لكن هي تؤثر على عملية الهضم، تؤثر على عملية النمو، تؤثر على شكل الأسنان حتى. يعني الأسنان إذا وقعت بغير وقتها المحدد، اللبنية هنا أقصد، بيصير عند الأطفال نوع من أنواع تراكم الأسنان فوق بعض، يسمونها crowded، يعني تكون اللثة أو الفك عنده ما يكون متسع لأسنانه، خصوصا إذا أسنانه كانت كبيرة. هنا يجب الانتباه، لأن نمو الأسنان في البدايات يجعل علاجها أسهل حقيقة، ويساعد الطفل على اكتساب عادات صحيحة وصحية للعناية بفمه وأسنانه، وخصوصا إذا تعلم شاب على شيء شاب عليه. إذا تعلموا أبنائنا أن يحافظوا على صحتهم وشافوا أن الوالدين يعني دائما يعني يزورون الأطباء الاختصاصيين في هذه المجالات، أكيد أطفالنا الأحبة بيكونون أكثر تفاعل مع صحتهم في المستقبل. وأيضا متابعة التطعيمات والوقاية، الفحوص الدورية والتأكد من حصول الطفل على التطعيمات المناسبة. وهني طبعا لوزارة التربية والتعليم دور كبير في هذا المجال حقيقة، أنهم دائما بشكل مباشر متواصلين مع الأم أو مع الأب، مع أولياء الأمور، ويأخذون دفتر التطعيمات للطفل، ودائما حريصين على إجراء يعني التطعيمات المناسبة لأطفالهم ومراجعة عوامل الوقاية والتغذية والنشاط البدني. وزارة التربية والتعليم تقوم بجهود كبيرة حقيقة بإرسال مثل فورمات يرسلونها لأولياء الأمور يعبونها إذا لا قدر الله أطفالهم يعانون من أمراض، يعني لا يعانون، يعبون أمور كثيرة منها حتى تعرف المدرسة كيف تتعامل مع هؤلاء الأطفال. طبعا الوقاية دائما أفضل من الانتظار. الفكرة الأساسية أيها الكرام أيها الأحبة، أن نحن نبى نعطي فكرة عن الفحص المبكر، لا يعني بالضرورة بأن لا قدر الله الطفل مريض، الطفل بحمد الله بصحة وعافية، لكن هو وسيلة للاطمئنان واكتشاف لا قدر الله أي مشكلة قد تكون تحصل، وفرصة كبيرة لعلاج هذا المرض.

دائرة القضاء أبو ظبي. استوديو أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوع، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك

0: الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

0: حياكم الله أيها الكرام، ما زلنا معاكم على الهواء مباشرة. معرض أبو ظبي للصيد والفروسية كانت هذه النسخة أكبر نسخة في تاريخ هذا المعرض الشيق الجميل. معانا اليوم السيد نهيان مبارك طالب المنصوري، مدرب فنون أدائية من هيئة أبو ظبي للتراث. سيد نهيان يعطيك العافية، صبحك الله بالخير. سيد نهيان تسمعنا ولا لا؟ سمعنا ولا لا سيد نهيان؟ طبعا معرض الصيد والفروسية مثل ما قلنا أيها الكرام، معرض كانت نسخته هذه السنة أكبر نسخة حقيقة، لأنها يعني قدمت الكثير والكثير من الأشياء المختلفة والجميلة. يعني كان فيها تفاعل كبير من شركات عالمية فيها، طبعا يعني كان تقنيات حديثة مختلفة متطورة تعرض أبرز الحرف الإماراتية المختلفة في مجال الصيد والفروسية. وطبعا هذا المعرض مثل ما قلنا كان يعني مهم جدا واهتمام كبير فيه، لأن هذا المعرض يمثل أشياء كثيرة منها الاحتفاظ بالهوية. ونرجع لضيفنا الكريم الأستاذ نهيان مبارك طالب المنصوري، مدرب فنون أدائية في قطاع مدرب فنون أدائية في هيئة أبو ظبي للتراث. سيد نهيان سلام عليك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف الحال؟ عساك بخير.
1: طيب ربي يعافيك.
0: الله يسلمك يعطيك الصحة والعافية. شو رأيك في المهرجان؟ يعني المعرض ما شاء الله، يعني أنتوا اليوم مشاركين فيه يعني بهذا الحدث الكبير، الجناح يقدم السنة تجربة استثنائية للجمهور. كيف تشوف المشاركة، مشاركة الهيئة وما يقدم الجناح بشكل عام يعني لزوار المعرض خصوصا؟
1: أولا الله يطول عمركم على هالاستضافة.
0: عمرك طويل يا رب.
1: وإن شاء الله أول شيء إن صوتي واضح. نعم في معرض
0: واضح. نعم
1: من جميع
0: الله يقويك.
1: نعم من جميع الجنسيات ما شاء الله تبارك
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: نحن مشاركتنا طال عمرك كشريك تراثي في ترتيب مروجنا وإبراز الهوية الوطنية في منصة عالمية طبعا تجمع زوار من كل مكان.
0: نعم.
1: نقدر نقول إن الجناح السنة هذه يجمع بين الموروث والصنع والعروض الحية للعرض اليدوية.
0: نعم.
1: مع التقنيات الرقمية المبتكرة، وهدفنا طبعا أن كل زائر يعيش أصالة الماضي بروح العصر طبعا.
0: جميل. يعني نحن دائما نقول بأن مثل هاي المعارض سيد نهيان للمرأة لا شك أن يكون لها دور وجهود في حفظ وصون الموروث، ودائما نحن نقول أن المرأة هي حارسة للذكاء للذاكرة الشعبية، تحفظ الموروث الشعبي وتنقله من جيل إلى جيل وتساعد في نقله. اليوم كيف كان دور المرأة وجهودها في حفظ وصون الموروث والفنون التراثية عبر الأجيال بالتزامن مع فعاليات المعرض؟
1: طبعا نحن وجود المرأة الإماراتية في جناح هيئة أبو ظبي للتراث اليوم هو امتداد لبصمتها الراسخة في حماية هويتنا الوطنية.
0: صحيح.
1: حفظ التراث ونقله للأجيال أيضا تجد من مشاركتنا خصصنا جناح خاص لكبار السن أمهاتنا اللي يعرفون الحرف اليدوية والتراثية.
0: جميل.
1: اللي يركز على حرفة السدو وغيرها من الحرف اليدوية القديمة اللي نفتخر فيها ومجتهدين على أن نعلمها حتى بناتنا.
0: ممتاز. وكان في تفاعل كبير.
1: نعم نعم أبشر، كان في تفاعل كبير وزوار نسجلهم يوميا في جناح هيئة أبو ظبي للتراث.
0: ما شاء الله تبارك الله، جهودكم في هيئة أبو ظبي للتراث معروفة، يعني نذكرها فنشكرها حقيقة، يعني تقدمون جهود كبيرة ونشوفكم ما شاء الله في كل الفعاليات المختلفة. اليوم أستاذ نهيان أنت مدرب فنون أدائية، بالحديث عن اختصاصك في هذه الفنون الأدائية، ما هي الفنون الشعبية والأدائية اللي تسلطون الضوء عليها اليوم داخل الجناح؟
1: نحن طال عمرك داخل الجناح مخصصين مكان خاص للفنون الأدائية التراثية.
0: ما شاء الله.
1: نحرص ومدققين بقد ما نقدر على أن نقدم الفنون التراثية بأسلوب حي يتفاعل وياها الصغير والكبير.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: والجميل أن نشوف صراحة شغف الكبار والشباب بعد.
0: منو أكثر عاد، الشباب ولا الكبار؟
1: والله شوف الصغار دوم متحمسين لهالفنون التراثية.
0: صدق صحيح.
1: حتى أنا يونا الصغار يكون عنده موهبة وعنده صوت، لكن الولد ما يعرف وين يودي الموهبة هذه. فنحن والواجب علينا في هالجناح في معرض الصيد الفروسية أن نقول له ترى نحن هيئة أبو ظبي للتراث جاهزين أن نعلمك الفنون الأدائية الترافية اللي من ضمنها التغرودة والونة والرد والمنكوس وغيره من الفنون الأدائية الترافية اللي نحن نفتخر فيها كإماراتيين أيضا.
0: طبعا طبعا. وكيف تلمسون تفاعل الناس معها خصوصا الأجيال الجديدة هذه؟
1: والله اللي يجذبنا ويحمسنا نحن أيضا كمدربين الفنون الأدائية يخلينا حتى ناخذ المايك من الصغير والكبير ونأدي يوم
0: يوقف الجمهور
1: خارج الجناح ويرفعون تلفوناتهم تلاقيهم متحمسون مع فنونهم الأدائية الاحترافية. وخص يوم نذكر مع الفنون الأدائية الاحترافية أبيات المؤسس الشيخ زايد وشيء من كلمات الشيخ محمد الراشد المكتوب.
0: صحيح.
1: هذه تعطي شغف للإنسان أنه يؤدي أكثر وأكثر وأنه يحافظ على هالمروث.
0: يعني قلت كلمة جميلة فعلا، هي تجسد الأشياء اللي أنتوا قاعدين تسوونها اليوم، أنك أنت بنفسك يعني درجة الحماس والشغف اللي فيك أنك أنت تبى تؤدي بعد. أنت كرجل يعني ما شاء الله مدرب لهذه الفنون الأدائية، عندك هذا الحماس، فأنت ستكون قدوة أيضا لهؤلاء الشباب.
1: لا شك.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: نحن مستخرين بفنوننا ودوم نحن نوصي جميع أهل المواهب في الإمارات.
0: الله يبارك فيكم ويبارك في جهودكم إن شاء الله.
1: فنوننا جميلة جدا وتستاهل أن نتعلمها ونأديها للناس.
0: ما شاء الله شفناهم في موسكو أيضا كيف يؤدون الرقصات، وكان تفاعل شديد وكبير، وهذا شيء نحن نفتخر فيه أن ينتشر هذا التراث العميق والمتجذر في تاريخ دولة الإمارات إلى أن ينتشر في كل أنحاء العالم. الله يعطيك صحة والعافية سعد النهيان مبارك طالب المنصوري مدرب فنون أدائية، نتمنى لك إن شاء الله التوفيق ويعطيك الصحة والعافية. ما قصرت،
1: الله يطول عمرك،
0: عمرك طويل يا رب. شكرا جزيلا، الله يحفظك يا رب.

0: نظام دراسي جديد.
1: دقيقة تأخير أهون من استعجال ما لا داعي. سلامة عيالنا أهم موعد هالصبح، وصباحكم خير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: دائرة القضاء أبو ظبي.
3: استوديو واحد، أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
4: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.
5: كنا وياكم أيها الكرام مع هذا اللقاء الشيق مع الأستاذ نهيان مبارك طالب المنصوري، واللي تكلم عن دورهم يعني في تقديم العادات والتقاليد والتراث الإماراتي الشيق الجميل في معرض أبو ظبي للصيد والفروسية في هذه النسخة، يعني وشدد أنه يكون في هذه النسخة لأن هذه النسخة هي الأكبر في تاريخ معرض أبو ظبي للصيد والفروسية. هنا نؤكد على مسألة نحن تكلمنا فيها ولكن لا ضير أن نعيدها نكررها، لأن الذكرى دائما تنفع الناس وتنفع المؤمنين وتنفع كل حد اليوم مقبل على مستقبل لدولة الإمارات، مستقبل باهر إن شاء الله. لازم من هنا ومن هذا المنبر ننطلق وبإذن الله سبحانه وتعالى أن نحافظ على هذا الموروث الثقافي، ونذكر بكلمة الشيخ زايد طيب الله ثراه اللي قال: اللي ما له أول ما له تالي، اللي ما له ماضي ما له حاضر ولا له مستقبل. إحنا اليوم إذا عرفنا عيالنا بالعادات والتقاليد والهوية الإماراتية، لا شك بأن الانتماء والإخلاص والحب والقوة ستكون متجهة إلى بلادهم وحب بلادهم وتقديم الخير لبلادهم. وصلنا وياكم أيها الأحباء الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وغدا إن شاء الله موعد جديد مع برنامجكم استوديو واحد، سنكون معكم طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة من الساعة 10 وحتى الساعة 11. شكرا جزيلا للشباب اللي معانا، شكرا لمخرجنا الفاضل الأستاذ جاسم محمد، للأستاذة عليا سبت وكوثر أحمد، والأستاذة سارة برباع من التنسيق، وهذا موسى الزبيدي يحييكم، دمتم بخير والسلام عليكم.

0: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
6: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟ كاشخة على الفاضي، ما حد يطيقك. ليش؟ أنا شو سويت؟ الكل عرف تمثيلك. ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شيء يستاهل هذا الكلام كله.
7: شيخة، شوفي ساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
6: تخيلي، في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
7: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
8: شيخة، شويخ
6: شويخ، يمه حبيبتي شوفيك شوفيك، احسك متغيره هاليومين ومهمومه، خبريني حبيبتي شوفيك.
9: تخيلي يا امي، قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يا امي انا والله العظيم ما سويت شيء.
8: صدقتنك حبيبتي، صدقتنك. لا تصيحين، لا تصيحين حبيبتي. بس شو، لازم نوقف هالشيء، مستحيل مستحيل هاللي يصير. تعرفين، بنروح المدرسة وبنتواصل مع الجهات المختصة بعد. تمام؟
9: إن شاء الله أمي.
8: خلاص هدي حبيبتي، هدي
9: إن شاء الله.
10: من السالفة اللي قلتيها الواضح أن تنمر إلكتروني وهذا القانون يعاقب عليه، وإحنا بنساعدك. لا تحاتين، أهم شيء أنك أنت تكلمتي.
6: كنت خايفة بس الحين حاسة أن في حد واقف وياي.
7: الحين عرفت أن السكوت ما كان حل. أنت قوية، وأي حد يتخفى ورا الشاشة أضعف مما تتخيلين.
6: صح كلامك، أنا لازم أكون قوية من يوم ورايح. شكراً، الصديق في وقت الضيق.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عذاري السويدي، مواري عبدالله، دكتورة أسماء النعيمي، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
11: طموح يلامس السماء.
12: لم تعد طموحات المرأة الإماراتية تقف عند حدود معينة، بل وصلت إلى مجالات الفضاء والعلوم المتقدمة والابتكار والذكاء الاصطناعي، حاملة اسم الإمارات إلى آفاق جديدة من التميز والريادة.
11: يوم المرأة الإماراتية.
13: يوم المرأة الإماراتية.
14: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي سارة الأميري.
15: في مجال العلوم والفضاء، معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة، بنت الإمارات حلمها ما لحدود، والسماء أبداً ما توقف طموحها.

دانات من بلادي. فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

لنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: القراءة ما تكون بس لأداء الواجبات، القراءة رحلة جميلة لاكتشاف العالم. اقرأوا قصة قصيرة أو معلومة جميلة جديدة كل يوم. العقول اللي تقرأ تنمو وتكون متميزة ومبدعة.
2: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفصحى.

الفحوصات الدورية، عيادات هيلث بلاس للأسرة، هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.

ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلا جديدا من الحضور. في أبوظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبوظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائرا في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعا مختلفا، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقا عالميا تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية. 15 عالما تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور، لا بوصفها طيورا جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءا أصيلا من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبوظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة صحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: عام دراسي جديد.
1: أول أسبوع مدرسة في قانون معروف، نشتري أقلام ملونة كل ألوان الدنيا، دفاتر مرتبة، مقلمة جديدة، وبعد أسبوعين يتم قلم واحد بس. هذا القلم مجهول المصدر ولكنه يخدم العائلة كلها.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري على التعاون والتنسيق التام والدائم بينهما بخصوص قيام فروع بنك مصر بالإمارات العربية المتحدة بمزاولة كافة أعمالها بصورة طبيعية. تألق قطاع الطيران الإماراتي بجوائز بيزنس ترافيلر الشرق الأوسط 2026، حيث حصدت الاتحاد للطيران جائزة أفضل طاقم ضيافة جوية للعام السادس على التوالي، وجائزة أفضل درجة سياحية على متن طائرة، كما حصد الطيران الإمارات جائزة أفضل درجة أولى على متن طائرة وأفضل شركة طيران على مستوى عالمي، في وقت حصلت فيه فلاي دبي على جائزة أفضل شركة طيران للربط الجوي في الشرق الأوسط. أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب توجيه معاملات ضريبية لضريبة القيمة المضافة بشأن آلية تحويل قيمة العملات الرقمية إلى الدرهم الإماراتي، حيث أكدت أنه يجب على الخاضع للضريبة الذي يقوم بتوريد عملة رقمية أو توريد سلع أو خدمات يكون المقابل المستلم عنها في شكل عملة رقمية تحويل قيمة العملة الرقمية إلى الدرهم الإماراتي لأغراض الإفصاح الضريبي. الخبر الأخير، قفزت أسعار النفط بأكثر من 2% اليوم، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لتصل إلى 90 دولار و31 سنتا للبرميل بحلول الساعة 4:36 بتوقيت غرينتش، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 85 دولار و23 سنتا للبرميل. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية في هذه الدولة. في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة، يوم تحولت فيه جهود

0: نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.
1: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
2: فخورين بالإمارات.

أبوظبي أف أم، محطة تجمعنا على المحبة والفرح. عام دراسي جديد، تخيلوا طالب يرد من المدرسة بدرجة أقل من الدرجة الكاملة. هذا وارد، ممكن تسأله ليش هالدرجة، وممكن تقول خلنا نعرف وين الصعوبة اللي واجهتك. أسلوب التعامل يغير طريقة تفكير الطالب، وبدال ما يتخوف من المادة يعرف ينسق أفكاره ويركز على النقاط اللي تحتاج تطوير. في البيت من المهم أن نبني شخصية الطالب يعرف كيف يتعلم من كل لحظة تعثر أو خطأ. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلس للأسرة جزء من M42.

قبضة بي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي أف أم.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

0: عام دراسي جديد.
1: أصعب شيء أول أسبوع في الدراسة مو بالرياضيات ولا الفيزياء، لكن إعادة ترتيب وقت النوم، وهذه للأسف يمكن تحتاج دروس تقوية. يسعد صباحاتكم.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله للطلبة والمعلمين والإداريين وأولياء الأمور بداية العام الدراسي الجديد، وتمنى لهم عاما متميزا يضيف إلى المسيرة التعليمية مزيدا من النجاح والإنجاز. وأضاف سموه عبر منصة إكس: أبناؤنا ثروتنا الحقيقية، ولذلك أدعوهم إلى استقبال العام الدراسي الجديد بالأمل والطموح والمثابرة والاستفادة من كل فرصة لاكتساب المعرفة والمهارات الحياتية، وأدعو الأسرة والمدرسة إلى التعاون والشراكة والعمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال تقبل على تحصيل العلوم ومهارات المستقبل بشغف، وتؤمن بأن التعلم مسيرة متواصلة مدى الحياة، وتعتز بهويتها وقيمها وأخلاقها، وتسهم في بناء المستقبل المشرق للوطن. من جانبه قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر منصة إكس: اليوم يبدأ عام دراسي جديد، وتبدأ معه رحلة أكاديمية وعلمية جديدة لأكثر من 1,277,000 طالب في دولة الإمارات. ومع بداية كل عام دراسي تسري في مجتمعنا طاقة جديدة وحركة متجددة وأحلام جديدة لأطفالنا وطلابنا بمستقبل أفضل وأجمل. وجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة كلمة إلى الكادر التعليمي والإداري، مؤكدا أنهم أساس رحلة أبنائنا التعليمية. وقال سموه عبر منصة إكس: إلى المعلمين والمعلمات والمشرفين والإداريين، أنتم أساس رحلة أبنائنا التعليمية، وأثركم يبقى معهم لسنوات طويلة. وأضاف سموه: امنحوهم مساحة للسؤال والتجربة، وشجعوا فضولهم وأفكارهم وطموحاتهم، نثمن جهودكم ونقدر دوركم في بناء جيل طموح يسهم في مستقبل الوطن. أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للهجوم الإيراني العدواني على الدولة باستخدام طائرة مسيرة تم التعامل معها من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق المياه الإقليمية، وذلك في تصعيد خطير يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة وأمنها واستقرارها وتهديداً مباشراً لسلامة المواطنين والمقيمين. الخبر الأخير: أكدت وزارة الدفاع أن ما يتم تداوله من قبل وسائل الإعلام بشأن استهداف قاعدة المنهاد الجوية بصواريخ عار من الصحة، مضيفة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات إن طرأت بما يضمن صون سيادة الدولة وأمنها واستقرارها. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
5: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟
6: كاشخة على الفاضي، ما حد يطيقك.
5: ليش؟ أنا شو سويت؟
6: الكل عرف تمثيلك.
5: ليش؟ أنا دوم محترمة

0: الكل وما سويت شيء يستاهل هذا الكلام كله.
1: شيخة شوفي ساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
0: تخيلي في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
1: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد. شيخة شويخ شويخ
2: يما حبيبتي شوفيك شوفيك، احسك متغيره هاليومين ومهمومه، خبريني حبيبتي شوفيك.
0: تخيلي يا امي قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يا امي انا والله العظيم ما سويت شيء.
2: صدقتنك حبيبتي مصدقتنك، لا تصيحين لا تصيحين حبيبتي، بس شو لازم نوقف هالشيء، مستحيل مستحيل هاللي يصير. تعرفين بنروح المدرسة وبنتواصل مع الجهات المختصة بعد، تمام؟
0: إن شاء الله أمي.
2: خلاص هدي حبيبتي هدي.
0: إن شاء الله.
3: من السالفة اللي قلتيها الواضح أنه تنمر إلكتروني وهذا القانون يعاقب عليه، وإحنا بنساعدك لا تحاتين، أهم شيء أنك أنت تكلمتي.
0: كنت خايفة بس الحين حاسة أن في حد واقف وياي.
1: الحين عرفت أن السكوت ما كان حل، أنت قوية وأي حد يتخفى ورا الشاشة أضعف مما تتخيلين.
0: صح كلامك، أنا لازم أكون قوية من يوم ورايح. شكراً، الصديق في وقت الضيق.
4: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عذاري السويدي، مواري عبدالله، دكتورة أسماء النعيمي، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
5: مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

صاحبي دون معتوب حضر بسوق المال والحال وسلتني قبلك سعوب ناس معلق فيهم أمال يا صاحبي دون معتوب حضر بسوق المال والحال.

على النبي والصحب والآل والربع علام الغيوب سروا التجربه واطلبوا الشال صلوا عدة شارة الأبوب على النبي والصحب والآل على عدة شارة الأبوب ذهب وادع الغصن.

ابوظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب، وعيش اجواء ابوظبي اف ام. ابوظبي اف ام، صوت الامارات اللي تحبه.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.
3: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعلنت القوات المسلحة الأردنية اعتراض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة فجر اليوم

وأوضحت القوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من تدمير الصواريخ قبل أن تشكل تهديداً للمواطنين أو الممتلكات. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جزيرة خرج مركز صادرات الطاقة الرئيس في إيران يجري تدميرها إلى حطام، وكان نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية تمر عبر جزيرة خرج قبل اندلاع الحرب، ويقوض أي استهداف واسع لها قدرة طهران على تصدير الطاقة ويشكل ضغطا إضافيا على اقتصادها. هذا وقصفت القوات الأمريكية منصتي إطلاق صواريخ في جزيرة لارك الإيرانية بمضيق هرمز ردا على استمرار استهداف إيران الناقلات التي تعبر المضيق وتهديد الملاحة البحرية. أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن تتجه إلى فرض عقوبات ثانوية جديدة على إيران بصورة أسبوعية ضمن استراتيجية لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران، على أن تركز الإجراءات في البداية على القطاع المصرفي. في ملف الحرب الروسية الأوكرانية قتل شخصان وأصيب 16 آخرون في هجوم صاروخي استهدف مدينة بلغورود الروسية القريبة من الحدود مع أوكرانيا. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة في نيبال إلى 903 قتلى، فيما بلغ عدد المفقودين 4247 شخصا وفق أحدث حصيلة أعلنت السلطات. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
5: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟
6: كاشخة على الفاضي، ما حد يطيقك.
5: ليش؟ أنا شو سويت؟
6: الكل عرف تمثيلك.
5: ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شيء يستاهل هذا الكلام كله.
7: شيخة، شوفي ساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
5: تخيلي، في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
7: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
8: شيخة، شويخ
5: شويخ،
7: يما حبيبتي شو فيك؟ شو فيك؟ احسك متغيره هاليومين ومهمومه، خبريني حبيبتي شو فيك؟
5: تخيلي يا امي، قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يا امي انا والله العظيم ما سويت شيء.
8: صدقتنك حبيبتي، مصدقتنك. لا تصيحين، لا تصيحين حبيبتي. بس شو، لازم نوقف هالشيء، مستحيل مستحيل هاللي يصير. تعرفين، بنروح المدرسة وبنتواصل مع الجهات المختصة بعد، تمام؟
5: إن شاء الله أمي.
8: خلاص هدي حبيبتي، هدي
5: إن شاء الله.
9: من السالفة اللي قلتيها الواضح أنه تنمر إلكتروني، وهذا القانون يعاقب عليه، وإحنا بنساعدك. لا تحاتين، أهم شيء أنك أنت تكلمتي.
5: كنت خايفة، بس الحين حاسة أن في حد واقف وياي.
7: الحين عرفت أن السكوت ما كان حل. أنت قوية، وأي حد يتخفى ورا الشاشة أضعف مما تتخيلين.
5: صح كلامك، أنا لازم أكون قوية من يوم ورايح. شكراً، الصديق في وقت الضيق.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عذاري السويدي، مواري عبدالله، دكتورة أسماء النعيمي، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
10: نجاحه نجاح للوطن.
11: كل امرأة إماراتية تحقق إنجازا في موقعها، تضيف لبنة جديدة في صرح الوطن. فنجاح المرأة ليس إنجازا فرديا فقط، بل نجاح للوطن بأكمله، ومسيرة تنموية تمتد آثارها إلى الأجيال القادمة.
10: يوم المرأة الإماراتية.
12: يوم المرأة الإماراتية.
10: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي ريم الهاشمي.
13: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية، بس إنجازها صاخب ويشهد له التاريخ.

0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: الطالب الناجح ما يفكر بنفسه بس، الطالب الناجح يساعد زملائه. التعاون داخل الصف يخلي التعلم أكثر سهولة وأمتع، ويزرع روح المحبة بين الجميع. المتعة تبدأ من بوظبي FM. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: يعطيكم العافية.
1: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
2: أبوظبي اف

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع أبوظبي FM.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. تسعين أف أم، خلها دوم في البال. يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
2: كان يا مكة
3: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

0: رئيس الدولة يهنئ الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد. الإمارات تدين بشدة الهجوم الإيراني العدواني على الدولة. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى جلالة الملك سلطان إبراهيم إسكندر ملك ماليزيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد

0: هيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة الملك السلطان إبراهيم إسكندر. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى جلالة الملك هاكون الثامن بمناسبة تعيينه ملكا لمملكة النرويج. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة الملك هاكون الثامن ملك مملكة النرويج. هذا وقد بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة صادر جباروف رئيس جمهورية قرغيزستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس صادر جباروف. بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله للطلبة والمعلمين والإداريين وأولياء الأمور بداية العام الدراسي الجديد، وتمنى لهم عاما متميزا يضيف إلى المسيرة التعليمية مزيدا من النجاح والإنجاز. نستمع إلى كلمة صاحب السمو رئيس الدولة.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: هذا وقد قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر منصة إكس. اليوم يبدأ عام دراسي جديد، وتبدأ معه رحلة أكاديمية وعلمية جديدة لأكثر من 1,277,000 طالب في دولة الإمارات. ومع بداية كل عام دراسي تسري في مجتمعنا طاقة جديدة وحركة متجددة وأحلام جديدة لأطفالنا وطلابنا بمستقبل أفضل وأجمل. وقال سموه: أقول لطلابنا من فصولكم ودروسكم ومعارفكم نبني مستقبل وطننا، فكونوا على قدر الطموح. وأضاف سموه: وأقول للمعلمين المخلصين بجهودكم ننشر العلم ونرعى المواهب ونغرس الثقة ونزرع الأفكار العظيمة في أجيالنا، فكونوا على قدر هذه الأمانة. وأوضح سموه: وأقول لأولياء الأمور أنتم الشريك الأول في رحلة التعليم، وأنتم المدرسة الأولى، وبكم ومعكم نبني إنسان هذا الوطن. وقال سموه: حفظ الله أجيالنا ووفقهم وسددهم، وتمنياتنا لهم بعام دراسي ناجح وأوقات مليئة بالعلم والمعرفة والسعادة. هذا وقد وجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة كلمة إلى الكادر التعليمي والإداري، مؤكدا أنهم أساس رحلة أبنائنا التعليمية. وقال سموه عبر منصة إكس: إلى المعلمين والمعلمات والمشرفين والإداريين، أنتم أساس رحلة أبنائنا التعليمية، وأثركم يبقى معهم لسنوات طويلة. وأضاف سموه: امنحوهم مساحة للسؤال والتجربة، وشجعوا فضولهم وأفكارهم وطموحاتهم، نثمن جهودكم ونقدر دوركم في بناء جيل طموح يسهم في مستقبل الوطن. هذا وقد شهد صباح اليوم انتظام الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة في مدارسهم مع بداية أول يوم دراسي. نستمع للتقرير التالي.
2: شهدت أروقة المدارس الحكومية والخاصة حضوراً طلابياً متميزاً وأجواء احتفالية مع انطلاق العام الدراسي 2026-2027، حيث عادت الساحات والفصول لتستقبل طلبتها في أول يوم من العام الدراسي الجديد. وانتظم اليوم أكثر من 1277 مليون طالب وطالبة في مدارسهم في مختلف إمارات الدولة. وسبق أن استكملت وزارة التربية والتعليم الاستعدادات اللوجستية لاستقبال العام الجديد بتأهيل الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية ببرامج وورش تدريبية، كما تم توفير نحو 8 ملايين كتاب مدرسي وتجهيز 5810 حافلات مدرسية لنقل الطلبة.
0: أعربت دولة الإمارات عن إدانتها شديدة للهجوم الإيراني العدواني على الدولة باستخدام طائرة مسيرة تم التعامل معها من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق المياه الإقليمية، وذلك في تصعيد خطير يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة وأمنها واستقرارها وتهديدا مباشرا لسلامة المواطنين والمقيمين. وشددت دولة الإمارات على أنها لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف، وأنها تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها وفقا للقانون الدولي. نختم بهذا الخبر، فقد أكدت وزارة الدفاع أن ما يتم تداوله من قبل وسائل الإعلام بشأن استهداف قاعدة المنهاد الجوية بصواريخ عار من الصحة، مضيفة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات طرأت بما يضمن صون سيادة الدولة وأمنها واستقرارها. كما تهيب الوزارة بالجمهور الكريم استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة. وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة يهنئ الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد. الإمارات تدين بشدة الهجوم الإيراني العدواني على الدولة. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم محدثكم حمد علي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
3: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.
4: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ويوفقكم
5: وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
6: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
7: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحن نكد

0: عام دراسي جديد.
1: عودة المدارس يعني أن البيت أخيراً يرد للنظام والالتزام، إرقاد من وقت والنشة بدري، مواعيد واضحة، لا وفي جدول ملون بعد معلق ورا الباب. هذا طبعاً الخطة النظرية، أما التطبيق العملي نراجعه بعد أسبوعين والأمور طيبة.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: الأم والمعلمة والقائدة.
3: تجسد المرأة الإماراتية أدواراً متعددة بإبداع واقتدار، فهي الأم المربية والمعلمة الملهمة والطبيبة والمهندسة والإدارية والقائدة، وتظل في كل هذه الأدوار رمزاً للعطاء والمسؤولية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
4: يوم المرأة الإماراتية.
2: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي سارة الأميري.
5: في مجال العلوم والفضاء، معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة، بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبداً ما توقف طموحها.

0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها.

البحر وسمع أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه. يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه، فخورين بالإمارات.

0: استمتع، ابتسم،
1: كيف حالك مصبح؟
2: أهلاً، حي الله الكراني،
0: وخلك على موجتنا بوظبي FM.

أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة جزء من M42.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
2: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ويوفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: اختار أصدقائك بعناية، الصديق الزين بيساعدك على النجاح وبيشجعك على التميز والسلوك الحسن. الصحبة الطيبة كنز لا يقدر بثمن.

يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.

0: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.
1: من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. أبو ظبي FM.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم الطلبة والمعلمين والإداريين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، داعيا الجميع إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها.
3: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
2: قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر منصة إكس: اليوم يبدأ عام دراسي جديد، وتبدأ معه رحلة أكاديمية وعلمية جديدة لأكثر من مليون

277 ألف طالب في دولة الإمارات. ومع بداية كل عام دراسي تسري في مجتمعنا طاقة جديدة وحركة متجددة وأحلام جديدة لأطفالنا وطلابنا بمستقبل أفضل وأجمل. قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة عبر منصة إكس، إلى المعلمين والمعلمات والمشرفين والإداريين: أنتم أساس رحلة أبنائنا التعليمية، وأثركم يبقى معهم لسنوات طويلة. امنحوهم مساحة للسؤال والتجربة، وشجعوا فضولهم وأفكارهم وطموحاتهم. نثمن جهودكم ونقدر دوركم في بناء جيل طموح يسهم في مستقبل الوطن. أعلنت وزارة الدفاع تعاملها مع طائرة مسيرة فوق المياه الإقليمية للدولة قادمة من إيران، وأكدت أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع كافة التهديدات، وأن أنظمة الدفاع الجوي تواصل مهامها في رصد ومتابعة الأجواء على مدار الساعة. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء، وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.
2: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
3: السلام عليكم. أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور. أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز. ابتداء من 14 أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دوري أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.
2: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
3: الأسرة هي المدرسة الأولى، اسمعوا لنصايح والديكم وشاركوهم يومكم الدراسي. الحوار الجميل داخل البيت يقوي العلاقة ويعطي الأبناء الثقة والأمان.
4: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
5: أبو ظبي FM.
1: ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلا جديدا من الحضور. في أبوظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 أغسطس وحتى 6 سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبوظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر،

379,572 زائرا في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعا مختلفا، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقا عالميا تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث، من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية. 15 عالما تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور، لا بوصفها طيورا جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءا أصيلا من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبوظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة صحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تراثنا عزنا وفخرنا.

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك ببطاقة إياند موني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إياند موني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.

0: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام.
1: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
2: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ويوفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.

0: عام دراسي جديد.
1: دقيقة تأخير أهون من استعجال ما لا داعي. سلامة عيالنا أهم موعد هالصبح، وصباحكم خير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات العدوانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها. دان معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات دان العدوان الإيراني على دولة الإمارات باستخدام طائرة مسيرة، مؤكدا أن هذا الاعتداء يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات وأمنها واستقرارها وتهديدا مباشرا لسلامة المواطنين والمقيمين. من جهته دان الأردن العدوان الإيراني على دولة الإمارات باستخدام طائرة مسيرة تم التعامل معها من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق المياه الإقليمية، وأكدت أنه يعد انتهاكا سافرا لسيادة الإمارات وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم من أثينا تصميم بلاده على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل التي تواصل شن غارات وتنفيذ تفجيرات في جنوب لبنان، مناشدا اليونان المساعدة في تطبيق اتفاق الإطار مع إسرائيل.

0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جزيرة خرج مركز صادرات الطاقة الرئيس في إيران يجري تدميرها إلى حطام، وأرفق ترامب منشوره بمقطع مصور قالت رويترز عنه إنه مولد باستخدام الذكاء الاصطناعي، وكان نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية تمر عبر جزيرة خرج قبل اندلاع الحرب. من جهته أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن تتجه إلى فرض عقوبات ثانوية جديدة على إيران أسبوعيا ضمن استراتيجية لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران. النبأ الأخير، أعلن سلاح الجو الأوكراني اليوم إسقاط قوات الدفاع الجوي الأوكراني 96 من أصل 121 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم على شمال أوكرانيا وجنوبها وشرقها ووسطها خلال الليل. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.
1: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.
2: شهر للاحتفاء والعطاء.
3: يمثل امتداد الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية على مدار شهر كامل فرصة لتسليط الضوء على قصص النجاح والعطاء التي سطرتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، وتقديراً لجهودها المستمرة في بناء المجتمع.
2: يوم المرأة الإماراتية.
4: يوم المرأة الإماراتية.
2: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي ريم الهاشمي.
5: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب ويشهد له التاريخ.

0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها، تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.
1: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
2: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير

تظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. أبوظبي FM.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: الأغاني اللي تحبها كلها على أبو ظبي اف ام.
1: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
0: الأسرة هي المدرسة الأولى، اسمعوا لنصايح والديكم وشاركوهم يومكم الدراسي. الحوار الجميل داخل البيت يقوي العلاقة ويعطي الأبناء الثقة والأمان.
2: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
3: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.

0: عام دراسي جديد.
1: في بداية السنة نقول لعيالنا رتبوا دفاتركم، حافظوا على أغراضكم ولا تضيعون شيء. وبعد أول أسبوع تبدأ رحلة البحث الرسمية عن الجاكيت اللي اختفى مع أول يوم دراسي، والمقلمة اللي راحت ولم تعد. كل عام وأنتم بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: المدرسة هي البيت الثاني، المحافظة على نظافتها ومرافقها مسؤولية الجميع. نترك المكان أجمل مما لقيناه. السلوك الجميل يعكس تربيتنا وأخلاقنا. المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي FM. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي FM.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري على التعاون والتنسيق التام والدائم بينهما بخصوص قيام فروع بنك مصر بالإمارات العربية المتحدة بمزاولة كافة أعمالها بصورة طبيعية. تألق قطاع الطيران الإماراتي بجوائز بيزنس ترافيلر الشرق الأوسط 2026، حيث حصدت الاتحاد للطيران جائزة أفضل طاقم ضيافة جوية للعام السادس على التوالي، وجائزة أفضل درجة سياحية على متن طائرة، كما حصد الطيران الإمارات جائزة أفضل درجة أولى على متن الطائرة وأفضل شركة طيران على مستوى عالمي، في وقت حصلت فيه فلاي دبي على جائزة أفضل شركة طيران للربط الجوي في الشرق الأوسط. أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب توجيه معاملات ضريبية لضريبة القيمة المضافة بشأن آلية تحويل قيمة العملات الرقمية إلى الدرهم الإماراتي، حيث أكدت أنه يجب على الخاضع للضريبة الذي يقوم بتوريد عملة رقمية أو توريد سلع أو خدمات يكون المقابل المستلم عنها في شكل عملة رقمية تحويل قيمة العملة الرقمية إلى الدرهم الإماراتي لأغراض الإفصاح الضريبي. الخبر الأخير: قفزت أسعار النفط بأكثر من 2% اليوم، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لتصل إلى $90.31 للبرميل بحلول الساعة 4:36 بتوقيت غرينتش، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى $85.23 للبرميل. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
5: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟
6: كاشخة على الفاضي، ما حد يطيقك.
5: ليش؟ أنا شو سويت؟
6: الكل عرف تمثيلك.
5: ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شيء يستاهل هذا الكلام كله.
7: شيخة شوفي ساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
5: تخيلي في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
7: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
8: شيخة شويخ
5: شويخ يمه حبيبتي، شوفيك شوفيك، احسك متغيره هاليومين ومهمومه، خبريني حبيبتي شوفيك.
9: تخيلي يمي قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يمي انا والله العظيم ما سويت شيء.
8: صدقتنك حبيبتي، صدقتنك. لا تصيحين لا تصيحين حبيبتي، بس شو لازم نوقف هالشيء، مستحيل مستحيل.

0: اللي يصير تعرفين؟ بنروح المدرسة وبنتواصل مع الجهات المختصة بعد، تمام؟
1: إن شاء الله أمي.
0: خلاص هدي حبيبتي هدي.
1: إن شاء الله.
2: من السالفة اللي قلتيها الواضح أنه تنمر إلكتروني، وهذا القانون يعاقب عليه، وإحنا بنساعدك. لا تحاتين، أهم شيء أنك أنت تكلمتي.
3: كنت خايفة بس الحين حاسة أنه في حد واقف وياي.
4: الحين عرفتي أن السكوت ما كان حل؟ أنت قوية، وأي حد يتخفى ورا الشاشة أضعف مما تتخيلين.
3: صح كلامك، أنا لازم أكون قوية من يوم ورايح. شكراً، الصديق في وقت الضيق.
5: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عذاري السويدي، مواري عبدالله، دكتورة أسماء النعيمي، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
6: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي سارة الأميري.
7: في مجال العلوم والفضاء، معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة، بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبداً ما توقف طموحها.

0: دانات من بلادي. صناعة المستقبل.
1: المرأة الإماراتية اليوم لا تكتفي بالمشاركة في الحاضر، بل تسهم في صناعة المستقبل عبر الأفكار المبتكرة والمشاريع والمبادرات التي تعزز تنافسية دولة الإمارات عالميا.
0: يوم المرأة الإماراتية. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
2: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ويوفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: ممكن تواجه بعض التحديات في الدراسة، خلك قوي وكون واثق من نفسك ومن قدراتك ولا تستسلم. كل نجاح يبدأ من محاولة وإصرار مستمر.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: الطالب الناجح ما يفكر بنفسه بس، الطالب الناجح يساعد زملائه. التعاون داخل الصف يخلي التعلم أكثر سهولة وأمتع، ويزرع روح المحبة بين الجميع.
2: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
3: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ويوفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.

0: عام دراسي جديد.
1: أول أسبوع مدرسة في قانون معروف، نشتري أقلام ملونة كل ألوان الدنيا، دفاتر مرتبة، مقلمة جديدة، وبعد أسبوعين يتم قلم واحد بس. هذا القلم مجهول المصدر ولكنه يخدم العائلة كلها.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن.
1: رئيس الدولة يهنئ الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد. الإمارات تدين بشدة الهجوم الإيراني العدواني على الدولة. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
1: هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم الطلبة والمعلمين والإداريين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، داعيا الجميع إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ووجه سموه رسالة صوتية بهذه المناسبة.
0: السلام عليكم. أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن. ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
1: قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر منصة إكس: اليوم يبدأ عام دراسي جديد، وتبدأ معه رحلة أكاديمية وعلمية جديدة لأكثر من 1,277,000 طالب في دولة الإمارات. ومع بداية كل عام دراسي تسري في مجتمعنا طاقة جديدة وحركة متجددة وأحلام جديدة لأطفالنا وطلابنا بمستقبل أفضل وأجمل. وقال سموه:
3: أقول لطلابنا من فصولكم ودروسكم ومعارفكم: نبني مستقبل وطننا، فكونوا على قدر الطموح. وأقول للمعلمين المخلصين: بجهودكم ننشر العلم ونرعى المواهب ونغرس الثقة ونزرع الأفكار العظيمة في أجيالنا، فكونوا على قدر هذه الأمانة. وأقول لأولياء الأمور: أنتم الشريك الأول في رحلة التعليم، وأنتم المدرسة الأولى، وبكم ومعكم نبني إنسان هذا الوطن. حفظ الله أجيالنا ووفقهم وسددهم، وتمنياتنا لهم بعام دراسي ناجح وأوقات مليئة بالعلم والمعرفة والسعادة.
1: وعبر منصة إكس قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة: إلى المعلمين والمعلمات والمشرفين والإداريين، أنتم أساس رحلة أبنائنا التعليمية، وأثركم يبقى معهم لسنوات طويلة. وأضاف سموه: امنحوهم مساحة للسؤال والتجربة، وشجعوا فضولهم وأفكارهم وطموحاتهم. نثمن جهودكم ونقدر دوركم في بناء جيل طموح يسهم في مستقبل الوطن. في خبر آخر وعبر منصة إكس، قال معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: حالة لا حرب ولا سلم لا يمكن أن تكون حلا مستداما، كما أن سياسة استهداف دول الخليج العربي والأردن أثبتت فشلها. وأضاف معاليه: المطلوب اليوم حلول سياسية واقعية ومستدامة تعالج الأبعاد السياسية والاقتصادية للأزمة، تبدأ بتجاوز التصعيد وعودة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها، وصولا إلى مقاربة أكثر واقعية تتجاوز مذكرة التفاهم التي لم تنجح في رسم خريطة طريق عملية ومقبولة. أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة الهجوم الإيراني العدواني على الدولة باستخدام طائرة مسيرة تم التعامل معها من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق المياه الإقليمية في تصعيد خطير يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة وأمنها واستقرارها وتهديدا مباشرا لسلامة المواطنين والمقيمين. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل تصعيد خطيرا وتعديا مرفوضا وتهديدا مباشرا لأمن الدولة واستقرارها وسلامة أراضيها، بما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
4: شددت دولة الإمارات على أنها لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف، وأنها تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها وفقاً للقانون الدولي. كما أكدت على أن هذا الاستهداف أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية والإنسانية، مشددة على ضرورة وقف هذه الهجمات العدوانية فوراً بما يضمن الالتزام الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية. وحملت دولة الإمارات إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها.
1: هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع تعاملها مع طائرة مسيرة فوق المياه الإقليمية للدولة قادمة من إيران، وأكدت أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع كافة التهديدات، وأن أنظمة الدفاع الجوي تواصل مهامها في رصد ومتابعة الأجواء على مدار الساعة. وفي ذات السياق أكدت وزارة الدفاع أن ما يتم تداوله من قبل وسائل الإعلام في شأن استهداف قاعدة المنهاد الجوية بصواريخ عار من الصحة، كما تهيب الوزارة بالجمهور الكريم استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة. هذا ودانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات العدوانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها.

0: واستقرارها. يجسد معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 رؤية تقوم على أن صون التراث لا ينفصل عن الاستدامة والابتكار، وأن الموروث الثقافي يظل حيا ومتجددا عندما يتحول إلى تجربة معرفية وثقافية واقتصادية تستقطب الأجيال وتربط الماضي بالحاضر وتستشرف المستقبل. وعن مشاركة هيئة البيئة أبو ظبي في هذه النسخة تحدث حسن علي بابي أخصائي مركز المصادر الوراثية النباتية في الهيئة.
1: تأتي مشاركة هيئة البيئة أبوظبي لتسليط الضوء على التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة المستخدمة لحماية البيئة والمحافظة على التنوع البيولوجي، وهذا امتداد لإرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان المغفور له بإذن الله، الذي وضع نهج رائد في مجال المحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها للأجيال القادمة.
0: فوسخود ترسك يحصد لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في كازان. هذا الخبر وأكثر نستعرضه معكم مستمعينا مع زميلي في الاستديو ميلاد موسى. ميلاد مساء الخير.
2: مساء النور أميرة. بالفعل توج الجواد فوسخود ترسك بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في محطته الروسية التي أقيمت على مضمار كازان الدولي في بروسيا الاتحادية ضمن أجندة النسخة الثانية 33 من السلسلة العالمية المرموقة. في أخبار كرتنا المحلية، حقق الوحدة انتصاره الأول في دور أدنوك بعد تغلبه على ضيفه بنياس بهدفين مقابل هدف في ختام مباريات الجولة الثالثة، وبهذه النتيجة حصد الوحدة أول 3 نقاط له في الموسم. في الدوري الإيطالي الذي تتابعونه على شاشة أبوظبي الرياضية، وصل أنتر ميلان بدايته القوية في الدوري بانتصاره على مستضيفه كالياري بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثانية. في عالم الكرة الصفراء، ودع نوفاك جوكوفيتش بطولة أمريكا المفتوحة للتنس من الدوري الأول بعد هزيمته أمام الأرجنتيني ماريانو نافوني. ختام الرياضة مع خلف المرمى.
0: ميلاد، شو قصة كلمة هوليغان المشجع العنيف؟
2: أي كلمة هوليغانز أو الهوليغان هي تطلق على المشجعين العنيفين جدا اللي بيسووا مشاكل في عالم كرة القدم، وهي في الثمانينيات أميرة درجت جدا في إنجلترا، وصاروا أقوى من الشرطة في إنجلترا، صاروا يسببون المشاكل الكبيرة جدا، يعني لدرجة إنه في بعض الفرق في بعض المشجعين راحوا قتلوا يعني من قبل الهوليغانز، كانوا زي عصابات كرة القدم. ولكن لما بنبحث عن بدايات القصة الهوليغانز لأنه مشهورين جدا، طلعت الحكاية متعلقة بشخص إيرلندي اسمه باتريك هوليغان بعام 1898، كان صاحب مشاكل بالحانات في إنجلترا ويعمل مشاكل قوية جدا، كان صاحب بنية جسدية كبيرة جدا وكان يلعب ملاكمة. ففي مرة
0: جاهز
2: طبعا فب 1898 عمل مشكلة بأحدى مطاعم لندن القديمة وكسر المطعم، فكان في أحد الصحفيين حاضر. بعد بداية القرن العشرين هذا الصحفي نفسه كان حاضر، صار مشكلة بين مشجعين لناديين في عالم كرة القدم، فنفس الصحفي كتب تقرير عن المباراة بده يوصف المشكلة، فكتب أنه هاي المشكلة في عالم كرة القدم على طريقة هوليغان. ومن وقتها من 1898 تبنت كرة القدم هاي الاسم، وصار كل مشكلة في عالم كرة القدم مشكلة قوية عنيفة
0: صار مشهور
2: يطلق عليها هوليغانز، لدرجة انه هوليوود عملت فيلم اسمه جرين ستريت، رائع جدا الفيلم، تقريبا له شيء 15 او 16 سنة بس رائع، انصح المستمعين بمتابعة هذا الفيلم اسمه جرين ستريت عن الهوليغانز البريطانيين.
0: شكرا ميلاد ويعطيك العافية.
2: شكرا شكرا.
0: بهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين.
3: أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن.
0: رئيس الدولة يهنئ الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد. الإمارات تدين بشدة الهجوم الإيراني العدواني على الدولة. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلو.

0: الدوشي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.
2: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
2: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
7: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟
8: كاشخة على الفاضي، ما حد يطيقك. ليش؟ أنا شو سويت؟ الكل عرف تمثيلك. ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شيء يستاهل هذا الكلام كله.
7: شيخة شوفي ساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
8: تخيلي في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
7: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
9: شيخة شويخ
8: شويخ يما حبيبتي شوفيك احسك متغيره هاليومين ومهمومه، خبريني حبيبتي شوفيك.
7: تخيلي يمي قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يمي انا والله العظيم ما سويت شيء.
9: صدقتنك حبيبتي، مصدقتنك. لا تصيحين لا تصيحين حبيبتي، بس شو لازم نوقف هالشيء، مستحيل مستحيل هاللي يصير. تعرفين بنروح المدرسة وبنتواصل مع الجهات المختصة بعد، تمام؟
7: إن شاء الله أمي.
9: خلاص هدي حبيبتي هدي.
7: إن شاء الله.
10: من السالفة اللي قلتيها الواضح أنه تنمر إلكتروني وهذا القانون يعاقب عليه، وإحنا بنساعدك. لا تحاتين، أهم شيء أنك تتكلمتي.
7: كنت خايفة بس الحين حاسة أنه في حد واقف وياي.
11: الحين عرفتي أن السكوت ما كان حل؟ أنت قوية وأي حد يتخفى ورا الشاشة أضعف مما تتخيلين.
7: صح كلامك، أنا لازم أكون قوية من يوم ورايح. شكراً، الصديق في وقت الضيق.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عذاري السويدي، مواري عبدالله، دكتورة أسماء النعيمي، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
12: فخورين بالإمارات.
13: من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
12: فخورين بالإمارات.
14: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
15: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور، قل الصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: عام دراسي جديد.
1: للأمهات وللآباء هالصبح تم تجهيز الشنط والزي المدرسي والفطور ونداء يلا قوم يلا تأخرنا، مشط شعرك، فرش أسنانك، أشوف أظافرك. الحين تقدرون تأخذون نفس عميق، المهمة تمت بنجاح، وكل عام وانتو سند لعيالكم.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور. أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
2: عام دراسي جديد،
3: عودة المدارس يعني أن البيت أخيراً يرد للنظام والالتزام. إرقاد من وقت والنشة بدري، مواعيد واضحة، لا وفي جدول ملون بعد معلق ورا الباب. هذا طبعاً الخطة النظرية، أما التطبيق العملي نراجعه بعد أسبوعين والأمور طيبة.
2: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
0: ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلا جديدا من الحضور. في أبوظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبوظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,500

172 زائرا في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعا مختلفا، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقا عالميا تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث، من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية. 15 عالما تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور، لا بوصفها طيورا جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءا أصيلا من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبوظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة صحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تراثنا عزنا وفخرنا.

عام دراسي جديد مع بداية العام الدراسي، أمورك جاهزة والكتب مرتبة والمنبه يعلن موعد النشاط اليومي الصباحي، لكن لأولياء الأمور وللمعلمين والمعلمات نقول خلكم قريبين من الطلاب والطالبات، اسألوهم عن يومهم، اسمعوا أسئلتهم وشجعوهم، لا تخلون الواجبات هي الهدف، اكتشفوا تفاصيل تجاربهم مع الدراسة والمواد ونموا مهاراتهم ومواهبهم. يمكن بين الطلاب مشروع موهوب يحتاج اللي يكتشفه. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي FM.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو؟
6: السلام عليكم لأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلك رسالة من البنك فيها رمز التحقق.

0: أعطيني الرمز ونحدث رجل الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد.
1: دامتشي؟ أوكي الموضوع في هدية يا حلاتي.
2: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف ليكون هذا نصاب. يا الله كيف صدقته؟ لا لا لا لازم أتصرف. صح أمان.
3: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
1: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
3: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
1: والله خلاص من اليوم ورايح ما بعد رقمي لأي حد.
3: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
1: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
4: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك بطاقة إياند موني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إياند موني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إياند موني. تطبق شروط والأحكام.

0: المرأة هي خط الرجل وأمه وزوجته، وكل ما بادربت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو تخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبناها وأبويها وأسلاف كده.
1: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن، امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي، ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك، من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الضبيانية،

0: كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرة متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً، مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية. وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني. في عام 2006 ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
1: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة، ففي مواصفات جميلة فيكم. ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
0: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين عالمياً لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب 1/3 المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار، إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً. هو التزام وطني

0: استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 23 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031. سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكراً للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكراً للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكراً لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
1: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وأنتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
2: فخورين بالإمارات.
3: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
2: فخورين بالإمارات.
0: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
4: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: ممكن تواجه بعض التحديات في الدراسة، خلك قوي وكون واثق من نفسك ومن قدراتك ولا تستسلم. كل نجاح يبدأ من محاولة وإصرار مستمر.

0: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور. أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.

0: عام دراسي جديد.
1: يمكن أول يوم يكون فيه شوية ما شبعنا من الإجازة، بس من يدخلون المدرسة ويشوفون ربعهم وكل واحد عنده سالفة وعلوم جديدة، حكايات الفسحة وما أدراك ما الفسحة. حيا الله المدرسة وهلها.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوماً سنوياً للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم. ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين، النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

0: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.
1: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
2: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور. أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: التقنيات جميلة إذا استخدمناها بالشكل الجميل. لا تخلون التليفون ياخذ وقت الدراسة أو الجلسات العائلية. الاعتدال هو السر لتحقيق التوازن والنجاح. مع أبوظبي أف أم، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. المرأة الإماراتية، قصة وطن.
2: المرأة الإماراتية ليست فقط شاهدة على مسيرة التنمية، بل شريك أساسي في صناعتها، من قاعات العلم إلى مواقع القرار، ومن ساحات العمل إلى ميادين الابتكار. تثبت ابنة الإمارات كل يوم أن الطموح لا حدود له عندما يجد الدعم والثقة والإيمان بالقدرات.
1: يوم المرأة الإماراتية.
3: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي ريم الهاشمي.
4: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادئة بس إنجازها صاخب، ويشهد له التاريخ.

0: دانات من بلادي.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: تماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
6: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟
7: كاشخة عالفاضي، ما حد يطيقك.
6: ليش؟ أنا شو سويت؟
7: الكل عرف تمثيلك.
6: ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شيء يستاهل هذا الكلام كله.
8: شيخة شوفي ساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
6: تخيلي في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
8: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
9: شيخة شويخ
6: شويخ يمه حبيبتي شوفيك احسك متغيره هاليومين ومهمومه، خبريني حبيبتي شوفيك. تخيلي يا امي قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يا امي انا والله العظيم ما سويت شيء.
9: صدقتنك حبيبتي مصدقتنك، لا تصيحين حبيبتي. بس شو لازم نوقف هالشيء، مستحيل هاللي يصير. تعرفين بنروح المدرسة وبنتواصل مع الجهات المختصة بعد، تمام؟
6: إن شاء الله أمي.
9: خلاص هدي حبيبتي هدي.
6: إن شاء الله.
10: من السالفة اللي قلتيها الواضح أنه تنمر إلكتروني وهذا القانون يعاقب عليه، وإحنا بنساعدك. لا تحاتين، أهم شيء أنك أنت تكلمتي.
6: كنت خايفة بس الحين حاسة أن في حد واقف وياي.
8: الحين عرفتي أن السكوت ما كان حل. أنت قوية وأي حد يتخفى ورا الشاشة أضعف مما تتخيلين.
6: صح كلامك، أنا لازم أكون قوية من يوم ورايح. شكراً، الصديق في وقت الضيق.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عذاري السويدي، مواري عبدالله، دكتورة أسماء النعيمي، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: عام دراسي جديد.
1: يمكن أول يوم يكون فيه شوية ما شبعنا من الإجازة، بس من يدخلون المدرسة ويشوفون ربعهم وكل واحد عنده سالفة وعلوم جديدة، حكايات الفسحة وما أدراك ما الفسحة. هيا للمدرسة وهلها.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: الأغاني اللي تحبها كلها على أبوظبي FM. عام دراسي جديد.
1: يمكن أول يوم يكون فيه شوية ما شبعنا من الإجازة، بس من يدخلون للمدرسة ويشوفون ربعهم وكل واحد عنده سالفة وعلوم جديدة، حكايات الفسحة وما أدراك ما الفسحة. حيا الله المدرسة وهلها.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
3: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: الطالب الناجح ما يفكر بنفسه بس، الطالب الناجح يساعد زملائه. التعاون داخل الصف يخلي التعلم أكثر سهولة وأمتع، ويزرع روح المحبة بين الجميع.
2: ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلا جديدا من الحضور. في أبوظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبوظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائرا في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعا مختلفا، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقا عالميا تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية. 15 عالما تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور، لا بوصفها طيورا جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءا أصيلا من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على

سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبوظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية وجناح صقر يحمل ذاكرة الصحراء وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تراثنا عزنا وفخرنا.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحاداً يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءاً أصيلاً من قصة التنمية في الإمارات.
2: القيادة التي آمنت بالإنسان.
3: منذ تأسيس دولة الإمارات حظيت المرأة بدعم استثنائي من القيادة الرشيدة التي آمنت بأن بناء الوطن يبدأ ببناء الإنسان، واليوم تواصل المرأة الإماراتية مسيرتها بثقة، متسلحة بالعلم والكفاءة والفرص المتكافئة.
2: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي ريم الهاشمي.
4: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب، ويشهد له التاريخ.

0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.
1: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
2: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
5: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟ كاشخة على الفاضي، ما حد يطيقك. ليش؟ أنا شو سويت؟ الكل عرف تمثيلك. ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شي يستاهل هذا الكلام كله.
6: شيخة شوفي ساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
5: تخيلي في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
6: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
7: شيخة شويخ
5: شويخ يما حبيبتي شوفيك شوفيك، احسك متغيره هاليومين ومهمومه، خبريني حبيبتي شوفيك.
8: تخيلي يا امي قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يا امي انا والله العظيم ما سويت شيء.
7: صدقتنك حبيبتي، مصدقتنك. لا تصيحين لا تصيحين حبيبتي، بس شو لازم نوقف هالشيء، مستحيل مستحيل هاللي يصير. تعرفين بنروح المدرسة وبنتواصل مع الجهات المختصة بعد، تمام؟
8: إن شاء الله أمي.
7: خلاص هدي حبيبتي هدي.
8: إن شاء الله.
9: من السالفة اللي قلتيها الواضح أن تنمر إلكتروني وهذا القانون يعاقب عليه، وإحنا بنساعدك. لا تحاتين، أهم شيء أنك تتكلمتي.
5: كنت خايفة بس الحين حاسة أن في حد واقف وياي.
6: الحين عرفتي أن السكوت ما كان حل. أنت قوية وأي حد يتخفى ورا الشاشة أضعف مما تتخيلين.
5: صح كلامك، أنا لازم أكون قوية من يوم ورايح. شكراً، الصديق في وقت الضيق.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عذاري السويدي، مواري عبدالله، دكتورة أسماء النعيمي، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
10: أبوظبي FM، لأن ذوقك يستاهل الأفضل.
11: أبوظبي FM.

0: استمتع، ابتسم،
1: كيف حالك مصدع؟
2: اهلا، حي الله الكراني،
0: وخلك على موجتنا بوظبي اف ام.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب على أبوظبي اف ام. أبوظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب وعيش اجواء أبوظبي اف ام. أبوظبي اف ام، صوت الامارات اللي تحبه.

0: ارفع الصوت وخلك على موجة بوظبي اف ام. عام دراسي جديد.
1: أصعب شيء أول أسبوع في الدراسة مو بالرياضيات ولا الفيزياء، لكن إعادة ترتيب وقت النوم، وهذه للأسف يمكن تحتاج دروس تقوية. يسعد صباحاتكم.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
3: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: القراءة ما تكون بس لأداء الواجبات، القراءة رحلة جميلة لاكتشاف العالم. اقرأوا قصة قصيرة أو معلومة جميلة جديدة كل يوم. العقول اللي تقرأ تنمو وتكون متميزة ومبدعة. بوظبي أف أم، محطة تجمعنا على المحبة والفرح.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام.
1: التربية قيم نعيشها واخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع احمد العبيدلي.
0: المدرسة هي البيت الثاني، المحافظة على نظافتها ومرافقها مسؤولية الجميع. نترك المكان أجمل مما لقيناه. السلوك الجميل يعكس تربيتنا وأخلاقنا.
2: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
3: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور. أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.

0: شريكة في الإنجاز.
1: في المؤسسات الحكومية والخاصة، في التعليم والصحة والإعلام والاقتصاد والتكنولوجيا، تسجل المرأة الإماراتية حضوراً فاعلاً ومؤثراً، مؤكدة أن النجاح يتحقق عندما تتكامل الجهود لخدمة الوطن.
0: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي سارة الأميري.
2: في مجال العلوم والفضاء، معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة: بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبدا ما توقف طموحها.

دانات من بلادي. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير.

لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.

0: خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7 وحتى 8 مساء على أبوظبي FM.
1: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي FM.
2: أبوظبي FM.
3: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
0: كل يوم دراسي هو فرصة جديدة للتعلم والنجاح. ابدوا يومكم بابتسامة واسمعوا لمعلمينكم. المعرفة هي طريق المستقبل، ومن الجميل أن يساعد الآباء عيالهم في البيت بالأمور الدراسية. التعاون المدرسي المنزلي مطلوب لنجاح الطلاب.

0: عام دراسي جديد.
1: عودة المدارس يعني أن البيت أخيراً يرد للنظام والالتزام، أرقاد من وقت والنشة بدري، مواعيد واضحة، لا وفي جدول ملون بعد معلق ورا الباب. هذا طبعاً الخطة النظرية، أما التطبيق العملي نراجعه بعد أسبوعين والأمور طيبة.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: بوظبي أف أم تجمع الذوق والمتعة.
3: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياكم
2: والإحساس
4: وأنا أقصد

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى.
1: ولا مغربي هواكم.
0: بوظبي اف ام.
2: ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلا جديدا من الحضور. في أبوظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبوظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائرا في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعا مختلفا، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقا عالميا تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية. 15 عالما تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور، لا بوصفها طيورا جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءا أصيلا من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبوظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة الصحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تراثنا عزنا وفخرنا. ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنك للمحترفين، النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

0: ظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع بوظبي اف ام. شهر للاحتفاء والعطاء.
1: يمثل امتداد الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية على مدار شهر كامل فرصة لتسليط الضوء على قصص النجاح والعطاء التي سطرتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، وتقديراً لجهودها المستمرة في بناء المجتمع.
0: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي ريم الهاشمي.
2: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادية بس إنجازها صاخب ويشهد له التاريخ.

0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: يا خسارة.
1: خلك قريب وخلك على موجة أبوظبي أف أم.
2: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
2: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
7: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟
8: كاشخة عالفاضي، ما حد يطيقك. ليش؟ أنا شو سويت؟ الكل عرف تمثيلك. ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شيء يستاهل هذا الكلام كله.
7: شيخة شوفي ساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
8: تخيلي في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
7: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
9: شيخة شويخ
7: شويخ يمه حبيبتي، شوفيك شوفيك، احسك متغيره هاليومين ومهمومه، خبريني حبيبتي شوفيك.
8: تخيلي يمي قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يمي انا والله العظيم ما سويت شيء.
9: صدقتنك حبيبتي، مصدقتنك. لا تصيحين لا تصيحين حبيبتي، بس شو لازم نوقف هالشيء، مستحيل مستحيل هاللي يصير. تعرفين بنروح المدرسة وبنتواصل مع الجهات المختصة بعد، تمام؟
8: إن شاء الله أمي.
9: خلاص هدي حبيبتي هدي.
8: إن شاء الله.
10: من السالفة اللي قلتيها الواضح إنه تنمر إلكتروني، وهذا القانون يعاقب عليه، وإحنا بنساعدك. لا تحاتين، أهم شيء إنك أنت تكلمتي.
7: كنت خايفة بس الحين حاسة إن في حد واقف وياي.
11: الحين عرفتي إن السكوت ما كان حل. أنت قوية وأي حد يتخفى ورا الشاشة أضعف مما تتخيلين.
7: صح كلامك، أنا لازم أكون قوية من يوم ورايح. شكراً، الصديق في وقت الضيق.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عذاري السويدي، مواري عبدالله، دكتورة أسماء النعيمي، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
12: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
13: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل، أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة

0: العبارات، فخورين بالإمارة. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
2: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: الأغاني اللي تحبها كلها على أبوظبي FM. بنت زايد.
1: آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بأن المرأة نصف المجتمع وشريكة أساسية في التنمية، واليوم تجسد المرأة الإماراتية تلك الرؤية في كل إنجاز تحققه وكل بصمة تتركها في مسيرة الوطن.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. معالي سارة الأميري.
3: في مجال العلوم والفضاء معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة، بنت الإمارات حلمها ما لحدود والسماء أبداً ما توقف طموحها.

دانات من بلادي. فخورين بالإمارات، إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات.